تسأليني عندي سؤال معقول عم تنطرني عندي سؤال ليش بعدك متذكريني

بالعكس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الالكترونيكس والترندز في الابليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الثلاثاء, حلقة تحفة في الجمال, حلقة يوم 25 أغسطس 2026. تبدأ دلوقتي ولحد الساعة العاشرة صباحا معكم سارة المنذر فقط, باسم كميل لسه أجازة لحد يوم الحد ولكن أنا معاكم لحد يوم الخميس إن شاء الله. فقولوا لي كده يا جماعة, رايحين فين, جايين منين, بتعملوا إيه اللي بيحصل دلوقتي, يعني طمنوني عليكم كده عشان أنا بتوغوش دايما, تعرفين يعني إن أنا ما أقدرش أستغنى عنكم ولا أنتوا تقدروا تستغنوا عني كده كده. فبعتولي كده عايزين تسمعوا إيه المود, رايح فين النهاردة, إيه الأغاني, إيه نوعية الأغاني اللي أنتوا عايزين تسمعوها على رقم الأسماس 92 102. صباح الفل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: طيب عايزه اقول برضو حاجه مهمه جدا جدا جدا يا جماعه. النهارده طبعا احنا بنرش ميه وبنقول يا هاتي، ولكن حسن رمزي سبقني بقى. حسن رمزي سبقني وبعت وقال الى جميع مستمعي انرجي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، كل سنه وانت طيب يا استاذ حسن. يا رمزي سبقتني، وعايزه احيي برضو او اسلم او اصبح على كل الناس دلوقتي واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده شغل عادي مفيش حاجه، يوم الخميس ان شاء الله هو اللي هيبقى اجازه رسميه يوم 27 اغسطس 2026. لكن كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. طبعا كده يبقى اسبوع لطيف ويعني ونعمل فيه كده حاجات لذيذه ان شاء الله. طيب النهارده زي ما قلت لكم كده، النهارده النهارده 25 اغسطس 2026. عايزه اقول ان هيئه الارصاد الجويه قالت ان النهارده الثلاثاء هيكون في استمرار في ارتفاع درجات الحراره، وعلى ده هيكون على اغلب الانحاء مع ارتفاع في نسبه الرطوبه. هيكون طقس مائل الحراره راطب في الصباح الباكر، شديد الحراره راطب نهارا على اغلب الانحاء، حار راطب على السواحل الشماليه، مائل الحراره راطب ليلا على اغلب الانحاء. النهارده القاهره العظمى هتكون 37، المحسوسه 39، الوجه البحري العظمى 36 والمحسوسه 38، السواحل الشماليه هتكون العظمى 34 والمحسوسه 38 درجه. حسن بعت لي برضو تاني الصبح الصبح يا حسن. حسن بعتي بيقول لي بس وحشني قوي قوي يا ساره. والله وحشنا كلنا، يعني انا شخصيا هو وحشني جدا جدا جدا جدا. يا رب يكون بس مستمتع كده ومقضي اجازه سعيده يفصل فيها شويه، علشان الواحد برضو ساعات بيحتاج يفصل. يعني شغل كل يوم وروتين كل يوم برضو بيبقى متعب جدا وبيخليك تحس بالملل يعني، فطبيعي انه لازم الواحد كده ايه يفصلها شوية عشان يرجع كده فونكي فريش وكده. فهو ده اللي احنا بنتمناه لباسم كميل دلوقتي حالا، فيارب يكون مبسوط معانا ومبسوط كده كده في الأجازة، ولما يرجع يبقى مبسوط معانا. طيب صباح الفل والياسمين، ماشي من تجمع إلى شرم الشيخ، نسيتي ترشي مية يا سارة و ده انت قاعد لي على الواحدة بقى يا أستاذ عمر بقى ده انت قاعد لي على الواحدة. الدنيا كانت زحمه جدا، حصل قدامي فقره كده مش لطيفه خالص، يعني فروينت شويه في الطريق، بس الحمد لله يعني عدت على خير. يعني هتكلم فيها كده كده كمان شويه، ما فيش حاجه بسيبها في قلبي كله هيطلع. فبنرش الميه وبنقول يا هادي استاذ عمر كل سنه وانت طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف، ونهدى بقى ماشي نهدى شويه. اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 92100. عايزه اقول برضو ان النهارده عندي مفاجاه تحفه في الجمال، بس مش هقول لكم عليها دلوقتي. نعمل تشويق واثاره مع

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.

طيب يا جماعة الخير، لسه بتسمعوا اسحب انرجي ولسه معكم سارة المنزل لحد الساعة العاشرة صباحا. نسيت اقول حاجة مهمة قوي في هيئة الارصاد، قالتها يعني انه احنا يا جماعة داخلين على موجة حرة من النهاردة. من النهاردة مفيش نسمة هوا جاي علينا لحد يوم السبت الجاي، يوم 29 اغسطس. اغسطس طيب لما سمعت بس ان الجو هيكتم فتقريبا انا كتمت معاه. طيب الارصاد قالت او اعلنت انه من النهاردة يوم 25 اغسطس ليوم السبت اللي جاي 29 هيكون في عودة لموجة شديدة الحرارة. حل يعني هيكون في رطوبة عالية، هيكون في جو مش ألذ حاجة، فقلنا ننوه يعني ان الويكند هو لونج ويكند وكل حاجة لكن مش هتبسطه لكن هيبقى في حر، فيعني قلنا ننوه يعني. في حاجة تانية برضو عايزة أقولها لأي حد ساكن في المهندسين في جامعة الدول في الدقي في الحتة دي، يعني الخبر كان مهم جدا بالنسبة لي عشان أنا برضو يعني لاحظت حاجة كده، فقلت برضو أقول للناس يعني لو أي حد شم ريحة غاز امبارح في محيط منطقة المهندسين، عايزة أقول لكم إن شركة تاون جاس أعلنت عن أعمال صيانة طارئة في شارع جامعة الدول العربية قدام بوابة نادي الزمالك، وده كان من امبارح الاثنين من الساعة 11 بالليل. يعني هم شغالين من الساعة 11 بالليل امبارح عشان كان في مشكلة طارئة فاضطروا إن هم يحلوها، فعشان كده ممكن الناس اللي ساكنة في الحتة دي تشم ريحة غاز. بس ما تقلقوش، الشركة طمنت السكان والعملاء إن الأعمال دي هتتم طبعا مع الالتزام بمعايير السلامة، وانه مش هيتم قطع الغاز عن العملاء خلال فترة الصيانة. في نفس الوقت طبعا تاون جاس نبهت ان ممكن بعض السكان يحسوا بريحة غاز وهم بينفذوا الاعمال دي، وطلبت منهم زي ما قلت لكم كده ما تقلقوش خالص لان ده مرتبط باعمال الصيانة، وبتأكد ان الهدف هو الحفاظ على امان الشبكة والعملاء. لو اي حد عنده اي استفسار او لاحظ اي حاجة غريبة او غير طبيعية اتواصلوا طبعا مع الطوارئ الشركة على مدار 24 ساعة من خلال الرقم المختصر المخصص الى الطوارئ. فحبيت اقول وانوه انه ما تقلقوش يا جماعه الحته دي بالذات يعني في محيط المهندسين خصوصا شارع جامعه الدول العربيه، لو اي حد امبارح بالليل شم ريحه غاز زياده شويه مفيش حاجه، هما بيشتغلوا على حاجه معينه والدنيا تمام ولا تقلقوا. طيب عايزه اقول فزوريز للنهارده بره الصندوق شويه، يعني لان احنا متعودين ان احنا نقول فزوره كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المهاره والمتدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ذهني ضئيل مثل حل هذه الفزوره، ولكن النهارده عايزه اطلع بره الصندوق شويه، زهقت حاسه ان فوازيري بقت مكرره، فممكن نطلع بره الصندوق النهارده. ممكن تفكر اوت اوف ذا بوكس. فزوره النهارده بتقول أنهي فضول أتقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ أنهي فضول أتقل، كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210. يعني عايز صبح على حواش، صباح الفل عليك يا حواوشي، في كمان صباح الفل يا ساره، ما تنسيش الفزوريز كالمعتاد ولا ما فيش النهارده كل سنه واحنا كلنا طيبين وبخير. احمد السعد يا وعد يا وعد قلنا الفزوره اهو ويا ريت تحلها لي. صباح الجمال والكريستال، كل سنه وانت طيبه. ممكن اغنيه لما النسيم بتاع عبد الوهاب علي، صباح الفل عليك يا استاذ عبد الوهاب، انت تؤمر واحنا ننفذ والله، يعني انت بس قول بس انت عايز تسمع ايه. رقم الاس ام اس 9210، انهي اتقل، كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟ هتحل؟ هتفكر بره الصندوق؟ وريني نفسك.

بنسمع فضل فضوليز على انرجي 92.1 معكم سارة المنزل لحد الساعة 10 صباحا. وعايز اروح على رقم الاس ام اس اشوف بقى الناس بتقول ايه. عمر النهارده مستقصدني شوية يا جماعة بس مش مشكلة عادي بحبك برضو. حواش اول حد جاب الاجابة الصحيحة، برافو عليك يا حواش. في كمان عمر جاب الاجابة الصح، احمد السعدي الله عليك يا احمد يا سعد يا وعد يا وعدي. بونجور سارة حبيبتي، لا دي جوه الصندوق نانانانانا. ممكن لولا البنات او بتسألوني ليه او الاتنين، هنشغل الاتنين مع اني كنت محضرة الالوان للفنان الهضبة عمرو دياب عشان لابسة بني النهاردة، فقررت ان اشغل الالوان بس والله ما امزح عليك شغل لك لولا البنات. في كمان حسن رمزي بقى اول حد جاب الاجابة الخاطئة، قال الحديد اتقل من القطن لانه مكون من 4 حروف. حسن هي اسهل من العادي الحل بس اجابتك خاطئه للاسف الشديد. يعني في مدحت حلمي، صباح الخير يا سو، احنا بنسمعك على الطريق للاسكندريه، يا رب توصلوا بالسلامه، يا رب وتقضوا اجازه لطيفه وطمنونا عليكم بقى يعني، وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه كده في الطريق عشان نسليكم كده في الطريق. كمان عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا من اول الساعه اللي جايه اللي هي خلاص داخل علينا يعني برجليها اليمين اهو، هيكون معانا ضيف من نجوم بكره، لان احنا متعودين هنا في انرجي ان احنا دايما بندعم الوجوه الجديده، ومعانا وجه جديد تحفه في الجمال كسر الدنيا في رمضان، معانا يوسف الفن او يوسف داغر، هنكتشف هو انهي فيهم لما يكون معانا ان شاء الله في الساعه الثانيه، فاستنوا انترفيو تحفه في الجمال كمان دقائق قليله. غير كده عايزه اقول الفزوره مره كمان، فزوره سهله وبسيطه لاي حد مش مركز، لو سمحت ركز لانه لو عرفت الاجابه بجد هتزعل من نفسك قوي لو جبتها غلط. يعني أني أتقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ عمرو الوكيل بيقول دي فزورة فقد الشغف. سؤال فل عليك يا أستاذ عمرو، والله يوحشني جدا. بيقول دي فزورة فقد الشغف يا سارة، كيلو الحديد طبعا. إلغي رحلتش، هلغيها لأن الإجابة خاطئة بس هسقف لك عشان الإفيه. إجابتك خطأ، ياريت تبعت الإجابة الصح تاني على رقم الأسماس 92 100. أني أتقل، كيلو الحديد ولا

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
5: انت مجنناه، انت معدياه، انت مزعلاه، انت معقداه.
4: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين،
1: فاصحاب انرجي
2: مع سارة المنذر
1: وباسم كميل. طيب بنقول فزوريز ليه؟ بنقول فزورة كل يوم الصبح علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة، ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين أي مجهود حتى لو ضئيل وسهل زي حل هذه الفزورة. الفزورة النهاردة بتقول: أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو القطن؟ عايز أروح على رقم الأس أمس 9210 وأقول دعاء صلاح قالت الإجابة الصح، مريم كمان قالت الإجابة الصحيحة، يوسف محمود حسين برافو عليك، أماني برافو عليكي، صباح الفل عليكي، صباح الفل يا سارة، الفزورة دي أول مرة سمعتها وأنا في ابتدائي وجاوبتها صح أكيد، اللي ريهام برافو عليكي إجابتك صحيحة. أوكي، يعني أنا بقى على فكرة أنا بستسهل عشان كنتوا، عشان ما تحسوش بعجز، لكن لو عايزين نصعبها نصعب والله العظيم، لا صعبها بكرة ووروني بقى هتحلوها بكرة ازاي، وده تحدي عشان لو انتوا كده مستهفئني. يعني في كمان نور الدين برافو عليك اجابتك صح، في كمان رقم اخره 682 برافو عليك او عليكي. في حد بيقول ايه اماني مش سامعك من الدي جي. عمرو الوكيل لازم اقول كنت قاصد اجاوب غلط بس انتي ما جيتيش معايا. لا انا بقرا بس الحاجات الصحيحه، بقراش انا الحاجات الخاطئه. حمزه مش عارفه انت قلت ايه. حمزه انت قلت الاجابه الصح، برافو عليك. طيب لاخر مره هنقول الفزوره علشان اللي محلش يحل: أني أتقل كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟ اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأس أم أس 9210، ودي آخر مرة هنقول الفزورة، وزي ما وعدتكم بكرة ألقاكم.

0: طيب يا جماعة، معايا مكالمة مهمة جدا جدا جدا، ايه مغزاها؟ مش هنعرف. اتفضل.
1: انا كنت ببعت رسالة.
0: اتفضل.
1: اتصل. احتمال يترد.
0: ايوه.
1: احتمال ضعيف، مش قوي.
0: ضئيل.
1: جدا. فقلت ايه؟ قلت طيب يعني انا ببعت لك المسج اقول لك ايه؟ اقول لك يعني انت عايز تفهمي المستمعين بتوعك. الناس اللي دايما في ظهرك. اني بكرة هتدينا فزورة صعبة جدا. يعني النهاردة الفزورة كانت سهلة جدا. من كتر ما هي سهلة كنا ممكن نجاوب غلط عادي. فده وعد ان بكرة.
0: ده وعد.
1: هتجيب فزورة صعبة جدا.
0: مش هتتحل.
1: خارج الحدود وكل الحدود. ده وعد.
0: بص بقى، هتبقى برة الصندوق وبرة تخيلاتك وبرة يعني حاجات كتير جدا.
1: ماشي نشوف يعني ان غدا لناظره الى قريب.
0: شكرا.
1: يعني
0: حاسه ان انا تحت ضغط قوي.
1: لا خالص، بس انا فوجئت صعبت من سهوله هذه الفزوره.
0: ما تهزرش بقى.
1: والله
0: ده انا كنت هقول فزوره اسهل من دي كمان.
1: في اسهل من كده؟
0: لا خلي بالك، انا فوازيري سهله وبسيطه وساعات بتبقى اصعب من العادي.
1: وبسيطه يعني هو الغريب ان النهارده هي سهله وبسيطه.
0: انا بتصدق انا الغلطان ماشي انتي.
1: ايه؟
0: انا الغلطان ماشي انتي.
1: مش انت. ماشي فهمت. طب خلاص يا صباح الفل عليك.
0: صباح لا حلها بقى، ما انت خلاص طلعتني على المسرح، فاتفضل حل الفزور.
1: لا انا ما اقدرش اطلعك.
0: لا لا اتفضل. لا لا انا اللي بقول لك خلاص حلها.
1: طب بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه ان كيلو الحديد قد كيلو القطن، عشان ده كيلو وده كيلو. فكيلو
0: الله عليك يا استاذ عمرو يا وكيل.
1: ما خلصتش.
0: اتفضل.
1: قطعه الحديد هتبقى صغيره، لكن كيلو القطن هيبقى حبه كتير.
0: الله.
1: يعني الفوليوم هنا كبير، الفوليوم هنا صغير، بس في الاخر الكيلو قد الكيلو.
0: الله الله. طب اسقف دلوقتي؟
1: اتفضل.
0: اتفضل ثانيه واحده. الله عليك والله يا استاذ عمرو، منورنا.
1: بنعمل للموضوع راس وديل.
0: الله الله، يعني على طول منورنا وعلى طول بتدينا نبذه عن ذكائك الخارق.
1: ما اقدرش.
0: الله العظيم.
1: يعني صراحه فوازيرك فظيعه.
0: اشكرك.
1: مستنيين بكره.
0: ان شاء الله. صباح الفل عليك يا استاذ عمرو.
1: باي باي.
0: يومك تحفه في الجمال. سلام عليكم. باي باي. طيب يا جماعه، زي ما انتم سمعتوا كده، عمرو الوكيل قال الاجابه، وهي دي الاجابه اللي احنا كنا بندور عليها. لو سمحتم تقفلوش الراديو عشان معانا ضيف، فمش ذنبه. فاهمين حاجه؟

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين.

طيب يا جماعه، انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي، لسه معاكم ساره المنزل لحد الساعه 10 صباحا، ولسه في انتظار الفنان القادم بقوه. طبعا يعني لسه ما جاش لحد دلوقتي، احنا معانا نجم من نجوم بكره النهارده وهيكون منورنا خلال دقائق قليله. هو متاخر او صاحي متاخر تقريبا. معانا يوسف داغر النهارده او يوسف الفن، هنكتشف هو انهي اسم فيهم، لانه هو تيك توكر معروف جدا جدا، عمل دور السنه دي في رمضان كان لذيذ جدا جدا، وعايزين نعرف منه اكتر بقى في خلال الانترفيو النهارده في اسحب انرجي. فاحنا مستنينك لو انت بتسمعنا، هو تقريبا راحت عليه نومه او حاجه. فاهمه قصدك جدا، عامه يعني مش سهل ان انت تصحى في الصيف كل يوم الساعه 6 الصبح او تصحى بدري يعني عشان تعمل حاجه، ولكن برضو ايه، التزامات بقى التزامات. فاحنا مستنينك كده كده. اي حد طبعا عايز تساله على اي حاجه يبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210 لحد ما ينورنا في الاستوديو ان شاء الله على خير وسلامه.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6670 جنيه، وعيار 24 7623 جنيه. سعر الجنيه هو 53,776 جنيه، وسعر الأونصة 238,937 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. طبعا لو عايز تعرف أكتر اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الخميس 27 أغسطس، الجمهور يغني وحودة بندق.

0: باع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعه 2 بالليل حفله مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكره.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: Yeah. أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.

0: طيب لسه في انتظار الفنان نجم التيك توك الأستاذ يوسف داغر أو يوسف الفن، ولكن على ما نستناه أو على ما يوصل يعني بخير وبسلام وأمان. اضطرينا نكلمه في التليفون نفهم هو فين. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يوم، إزاي حضرتك يا فندم؟
1: الحمد لله. مين معايا؟
0: معاك سارة المنذر حضرتك.
1: يا جماعة بطلوا بقى يا جماعة معاكسات بقى ومدقات، يعني مش عشان نفسي أطلع معاهم بقى هتقعدوا تعملوا فيها كده.
0: المهم يا جماعة ان احنا وانا بكلمه في التليفون هو قال نفس الإفيه، قال لي ايه ده يعني احنا مش على الهوا.
1: خلاص بس قلت بس سعيدة.
0: فقال لي طب نعيد تاني، قلت له عيد تاني. ازيك يا استاذ يوسف؟
1: الحمد لله كويس.
0: صباح الفل، انت فين كده؟
1: انا علي دقيقتلك من قدامكم.
0: يا مسهل يا رب. طب هو يعني راحت عليك نومة او حاجة، ولا الجو مثلا زحمة شوية؟
1: مش عارف بقى، عقلي كده شكله ما صدقش ان انا اطلع معاكم النهارده، خلاص بقى.
0: عجبني الاداء عامه.
1: يا جدعان فوقوني انا في مقلب، رامز جلال ده ولا
0: لا؟ لا لا، انت على انرجي ان شاء الله، مستنينك قدامك. طب بجد قد ايه بس عشان احنا متحمسين جدا للقاء ده؟
1: يعني وانا كمان والله. بس مش ماشي، يلا بينا. انا قدام 5 دقايق كده بالظبط او 3 دقايق انا دخلت
0: المدينه.
1: ايوه في المدينه اهو.
0: يا مسهل يا رب. انت بتشتغلني صح؟
1: حاجه مبرور وجنب اخوه. انا في المدينه اهو، دقيقتين اكون عندك.
0: باي باي.
1: باي باي.
0: طيب يا جماعه ده ايوه هيكون معانا الفنان القادم بقوه، نجم مسلسلات رمضان القادمه، يوسف الفن او يوسف داغر، من نجوم بكره هينورنا كمان دقايق في الاستوديو. فخليكم بتسمعونا على انرجي 92.1. انتوا لسه بتسمعوا اسحب انرجي، ولسه معاكم صورة المنظر.
2: بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي،

0: طيب الحمد لله، يعني مش عارفين نقول ايه والله، بس يعني الاستديو نور، عايزين نعمل نظام زغروتيز.
1: لا والله ضميرك
0: حبيبي. علشان ايه الدنيا يعني ايه بقت وردي. صباح الفل،
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل. يلا بينا بقى نشوف الدنيا بتقول ايه.
0: ازيك يا استاذ يوسف؟
1: الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟
0: بلاش حضرتك دي، عمالش نكلف بعض.
1: ازيك يا ساره عامله ايه؟
0: الحمد لله على حطت ايدك، قاعده مستنياك بقالي ساعه.
1: لا لا انا اسف والله العظيم، انا يعني مش عارف اقول ايه الصراحه.
0: ايه اللي لا قول،
1: بتكسف على الهوا يعني، لو قفلنا ممكن نتكلم مع بعض. براحتنا.
0: طب يا يوسف عشان نلحق، بس عشان احنا قدامنا نص ساعه، والله كنت محضره لك يعني سكريبت تحفه في الجمال، ولكن مش هنلحق نعمله كله.
1: لا لا يلا بينا ناخد شويه من عند سلمى بقى، زي ما قلتي من شويه.
0: بقول احنا ممكن ناخد شويه من عند سلمى، قال لي تمام. سلمى عندها قد ايه؟ طب يوسف قول لنا كده يعني من الاول كده، ان احنا عارفين ان انت بتضحك على ايه
1: في الاول بقى. بص للكاميرا ولا
0: ابص للكاميرا؟ لا بص لي انا عادي.
1: حاضر.
0: طيب انت دلوقتي تيك توكر وعامل شغل عالي جدا على تيك توك، حلو. وعندك 1.4 مليون اسمه ايه ده؟
1: يا نهار ابيض.
0: جبتهم منين دول؟
1: والله يعني عادي، انا بنزل والناس براحتها بقى اللي هم عايزين.
0: وبعدين في حد اصلا بعتنا على رقم الاس ام اس اسمه رفعت، بيقول حابب اقول له فين احمد البخاري، لازم الاثنين سوا. انا بعت البخاري كده برضو لما كان موجود، انا عارفه ان انتوا اصحاب قوي.
1: الحمد لله بقى، بس هي الدنيا يعني لما كده نشوف بقى خلاص.
0: طب خلينا نخش على طول في الحوار.
1: يلا بينا.
0: اولا انا عايز اعرف انت جوزيف ولا يوسف الفن ولا يوسف داغر، اني فيهم انت؟
1: ماشي. لا يوسف يعني
0: عشان الموضوع ده محيرني مغوشني كده.
1: هو انا كنت عامله باسم جوزيف عادي، عندي ايميل تيك توك زي اي حد. بس ففجأة مثلا يعني من 3 سنين قررت انزل يعني اعمل فيديوهات وانزلها كده يعني.
0: بس انت كاتب اسمك على السوشيال ميديا الاثنين،
1: كاتب ايه بقى؟
0: يوسف داغر ويوسف
1: بجد والله.
0: ايوه ما انا مش فاهمه.
1: على الانستا يوسف داغر.
0: ايوه. وتحتيه يوسف الفن. ايه بقى يوسف الفن دي جت منين؟
1: يوسف الفن دي جت منين؟ مثلا عندنا في المنطقه مثلا لو كان حد يقول لي
0: انت بتضحك بس،
1: مش عارف بقى، لو حد مثلا كان بيقول ايه يا فنان فكان بيكسل مثلا ماشي، فيقول لي ايه يا فن. والله بس فبس بقى
0: فجت من هنا. حلو قوي. طيب يوسف انت عملت السنه دي مسلسل مع احمد رمزي فخر الدلتا، وكنت مفروض ان انت صديقه الصدوق، وكان اسمك بكري بركات. بكرات، هي كانت بالي بكرات والله
1: بجد.
0: بس حاسه ان بكراتها كان هيبقى اصيع
1: عادي والله. اي حاجه اللي انت عايزاها انا تمام.
0: الدور جالك ازاي؟
1: الدور جالي ازاي بجد بقى؟ يعني كنت قاعد بلعب انا واصحابي بلاي ستيشن وكده، فلقيت رقم بيرن عليا، فبشوف مين يعني، لقيته النجم يا احمد رمزي. فازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه وكده. قلت له الحمد لله، انا كده يعني بحبه قوي وبفرج عليه من زمان يعني فن لي. فقال لي في بعمل مسلسل، طبعا كده كنت اعرف عن المسلسل انه بيعمله
0: من احمد البخيري.
1: لا كنت اعرف انه بيعمل مسلسل عادي، كان منزل انه في مسلسل بيتعمل. فقال لي انا والمخرج يعني حابينك تكون معنا في دور بكري، وده صديقي في القريه وكده، ايه رايك معنا ولا ايه؟ فقلت له طبعا معاك يعني، كاكا بحبك يعني.
0: اوكي. طب انت دلوقتي بتعمل تيك توكس بقالك حبه، ودخلت التمثيل فجاه، يعني انت مثلا ما كنتش بتاخد ورش او بتعمل اي حاجه، وما كنتش مخطط ان انت تمثل صح؟ ولا انت كنت عايز تعمل
1: يعني ده؟ لا ده كان تخطيطي ان انا امثل يعني. كنت بعمل تيك توك فيديوهات بس، اكيد مش بعمل تيك توك بس اطلع ارقص والكلام ده، لا
0: بتمثل في التيك توك.
1: كنت بعمل حاجات كده، ويعني كان هدفي في ان انا يعني هعمل كده عشان امثل. هي كده كنت اعلام حلوان، فقلت عادي بقى يعني ادي نفسي.
0: عندك كم سنه
1: فترة.
0: معلش
1: عندي يعني 22 بالظبط كده.
0: خلصت جامعه صح؟
1: لسه مخلصها من اسبوع.
0: حلو، الف مبروك.
1: دكتور محمد جبر مشايلني ماده دكتور في جامعه حلوان يعني، بشد استاذ مختار انديل يعني، انا نفسي تشوف الحوار ده. والعسكرية مش عادي يدوني الشهادة لما اخذ العسكرية بس.
0: بس هو
1: صاحب رئيسة القسم.
0: خلاص يا حبيبي.
1: خلاص
0: يا سطاب. يا جماعة نطلع أغنية بسرعة ونشوف الموضوع ده نحله معاه.
1: هناخد أغنية ايه طيب؟
0: هنسمع محمد رمضان.
1: محمد رمضان ماشي.
0: يلا.

0: احنا لسه معانا يوسف داغي. حاضر. لسه معانا يوسف داغي, لسه بنرش ميه يعني, بنقول يا هادي وبنساله عن دوره في مسلسل فخر الدلتا. وكلمني اكتر عن
1: يلا
0: كلمني اكتر عن شخصيه بكري بركات. هل هي قريبة منك في الحقيقة ولا ينظمها؟
1: يعني مش عارف انا الصراحة, مش فاكر يعني, ممكن شوية حاجات.
0: ايه بقى؟
1: انه بيهزر كتير وكده يعني, وبيهزر مثلا هو فخر كان متضايق قوي, فيعني دي حاجات انا مثلا بهزر في كل الاوقات ساعات,
0: وانت
1: بس يبقى غصب عني يعني. يعني هو كده تطلع كده.
0: طب انت الافيهات اللي انت قلتها في المسلسل انت اللي كاتبها ولا هي كانت مكتوبه لك؟
1: انا اللي كاتبها.
0: ايوه يعني بقى قول لنا بقى.
1: مش انت فاهمه بقى.
0: ده انت مالك الافيه.
1: ايوه
0: قول لنا اكتر.
1: يعني عادي, كان كلها مثلا يعتبر 90% منها ارتجال.
0: انت وكان المخرج مديك المساحه دي.
1: يعني كان شويه, كان يعني بس في حاجات كتير كان مثلا بيقول لي هنا لا هنا لا هنا لا. بس
0: كنت بترجع له الاول قبل ما
1: ايوه اكيد. اصل المخرج ده رب العمل, استغفر الله. لا لا يعني بجد رب العمل اللي هو كده. ما سمعت حد قال كده فانا اسف.
0: ايوه فاهمه. طب يعني, طب في كنكة ده ايه؟
1: كنكة
0: لما كنتوا عايزين تعملوا اعلان قهوه.
1: ايه رايك فيه؟
0: تحفه في الجمال
1: بجد والله.
0: انت اللي عامله ولا ده؟
1: الحمد لله.
0: ده كان انت بجد؟
1: فاتفقت مع استاذ احمد رمزي وقلت له عايزين نعمل كذا كذا, تقول لي كذا, فكان تمام وعجبه جدا ويلا بينا.
0: اوكي. طب حصل قبل كده ان انت قلت افيه ومحدش ضحك؟
1: حصل قبل كده قلت افيه ومحدش ضحك؟ لا انا عمري ما اقول افيه ومحدش ضحك.
0: طب ما تقول لنا افيه دلوقتي يعني. بس افيه يتقال على الراديو عشان انت فاهم, انت هتخليني يعني تقريبا يبقى اخر يوم ليه النهارده.
1: يعني ايه؟ انا مش عارف بقى الحاجات دي. ماشي يلا بينا
0: قول.
1: اقول مش عارف, بس يعني دي زي اللي هو انت صوتك حلو ما تغني.
0: صوتك حلو؟
1: لا.
0: طب ما تغني.
1: حاضر. عايزه تسمعي والله وهسمعه لك دلوقتي.
0: بحافظ ايه؟
1: اي حاجه.
0: بتحب مين؟ مين مطربك المفضل؟
1: بحب مين؟ بحب ناس كتير.
0: طب ما تقول حد.
1: ما انت لا, انت اللي قدي عشان تبقى اصعب, فانت قولي لي.
0: طب غني لي لولا البنات لعمرو دياب.
1: حاضر. لولا الملامة يا هوا, لولا الملامة لفرق جناحي عالهوا زي اليمامة, اطير وارف رف في الفضاء واصحى مع انرجي للفضاء, وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى.
0: كفاية بس ايد.
1: انا اسف بقى والله.
0: برافو والله بجد برافو. طب بقول لك ايه, بما
1: ان دي سافه.
0: دي سافه. طب بقول لك ايه, خد دي كمان.
1: حاضر.
0: لا لا احنا مكلمين.
1: لا انت هاتي لي بقى كل الافكتات اللي عندك. عايزين نشوف الدنيا بتقول ايه.
0: طب بقول لك ايه, بما ان انت واحمد بخاري صحاب قوي وبتعملوا على طول تيك توكس مع بعض, كانت ايه بقى يعني, احكي عن لما دخلتوا بقى كواليس بقى مسلسل بتمثلوا مع بعض وكنتوا بتعملوا تيك توكس. انا سامعه ان انت كنت كمان مكسر الدنيا مع انت صور في التيك توك.
1: يعني كنت عاملين فيديو كده. الكواليس يعني كانت جميله قوي يعني. يعني كل الناس يعتبر انت مثلا بتتفرج عليهم بتحبيهم, فلو انت اتحطيتي معاهم مره واحده وخلاص بقى.
0: طب واحمد البخاري؟
1: احمد البخاري بنفس الكلام يعني, اصحاب من زمان ويعني الشغل برضو معاه كان جميل. كنا فاهمين بعض, كان في اي حاجه مثلا انا اقول لي دي هنا انا اقول لك دي هنا الكلام ده.
0: طب كنتوا بتقعدوا فين في البيت؟
1: كنا بنقعد في الكرفان.
0: يعني ايوه, مين كان بيقعد في الكرفان التاني اكتر؟
1: لا احنا بقى كنا بنقعد في كرفان واحد.
0: اصلا
1: ايوه, ما احنا مش
0: فيش انتاج ولا ايه؟
1: لا احنا بنحب نقف في كرفان واحد دايما يعني.
0: اوكي. طب هل في فنان في فخر الدلتا اكتشفت ان دمه خفيف وما كنتش شايفه انه كده قبل التصوير؟
1: هل في فنان في فخر الدلتا دمه خفيف؟
0: يعني انت كنت ما بتشوفش ان هو في الحقيقي؟
1: انا ما بشوفش حد غير نفسي.
0: يا ستار.
1: الصراحه
0: انت برج ايه؟
1: انا برج الجدي.
0: يا ستار.
1: لا مين طيب؟
0: مين ايه؟
1: مين كان دمه خفيف قوي؟ يعني في ناس كتير والله, كلهم بجد بعيد بقى عن الهزار.
0: لا يعني خفيف. انت كنت شايف حد مثلا قبل ما تخش تعمل المسلسل كنت حاسس ان هو
1: انتصار؟ ده استاذ انتصار دمها خفيف قوي.
0: اوكي. بس انت كنت شايف انها مش دمها خفيف في الحقيقه يعني؟
1: لا يعني مش بتضحك يعني, يعني في الكواليس بتضحك قوي بجد.
0: طب بقول لك ايه يوسف, بما انك افهجي يعني بتقول افهات 24 ساعه وما تاخدش الحياه جد خالص, بس لو جالك بقى دور لو انت كده كده عايز تمثل
1: جد, انا نفسي اعمل حاجه جد, بس يعني بفكر اللي هو مثلا تبقى مثلا بعد حاجتين كوميدي يبقى في حاجه جد بقى.
0: يعني انت كده عملت فخر الدلتا, ده اول حاجه كانت كوميدي. هيجي لك دور كمان لازم تعمله كوميدي الاول.
1: لا عادي لو جالي دور كمان جد عادي, انا بقول هتعمل مثلا يعني
0: بس لو جالك دور جد هتعمل ايه يعني, هتاخده بجديه إيه اكتر, هتروح تاخد مثلا ورش وحاجات؟
1: ايوه اكيد انا دايما يعني باخد ورش وبحاول اطور من نفسي ويعني خلاص بقى يعني ده حاجه بحبها بقى اشوف بقى الدنيا فيها.
0: يا رب دايما يا رب كده منورنا.
1: انت عامله ايه؟
0: انا الحمد لله على
1: جد والله. تمام. عارفه من زمان بحب الراديو والله قوي.
0: يا سلام.
1: من زمان قوي والله.
0: انت كنت بتسمع ايه؟
1: كنت بسمع يعني حاجه, كنت بسمع اسامه منير, احمد يونس, كنت بسمع استاذه ساره منذر.
0: شكرا.
1: رقم واحد بقى يعني انا هنرتب
0: بعد ايه.
1: لا لا لا والله.
0: طب بقول لك ايه, مش عايز تقول لنا كده لو في حاجه جايه في السكه, مش طفل اكيد يعني.
1: لا
0: حاجه
1: لا.
0: مثلا
1: مش عايزين نحرق بقى.
0: لا قول لنا.
1: لا لا ولا بجد. حاجه حصري. لا أيوه. لسه ما فيش
0: حاجه يعني. انت جاي متاخر ومش عايز تقول لنا حاجه حصري.
1: لا والله لسه بجد
0: لسه ما فيش حاجه. طيب خلاص خلينا نروح نطلع نسمع اغنيه في السريع كده ونرجع نعمل لك بقى فقره الاسئله السريعه. الاسئله السريعه دي بنقول سؤال واول حاجه تيجي في دماغك. انا خايفه قوي من الفقره دي معاك عامه, بس اول حاجه تيجي في دماغك لازم تقولها.
1: يلا نجرب.
0: يلا بينا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
5: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا،
5: رقمهم 16541،
6: الرقم الضريبي 530-638.
7: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org، رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: انا يوسف الفن، شخصية بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على اعزائي انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
4: انا انس جمال، ايمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: انا سمر محمد بتودي، او تقدروا تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكرة على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عايشها بانرجي.
2: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكرة.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
6: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي. النجم القادم بقوة من النجوم بكرة منورنا لسه في الاستوديو، يوسف الفن أو يوسف داغر على حسب هو بيحب يعني يتقاله إيه. أنا حاسة أن أنت الفنان.
7: لا
6: الفن.
7: لا اللي أنت شايفه أنا هو.
6: والله أنت أي حاجة لذيذة. لا أنت لذيذة بس. طب يلا جماعة احنا حاولنا نكلم ناس كتير.
7: لا لا لا ما نقولش كده بقى بالله عليك. أنت عايزة توقعيني بجد دكتورة.
6: لا لا يا ناس الشواف طبعا عايزين نوجه لها تحية خاصة جدا. برضو عايزين نقول انه او ننوه يعني ان يوسف اخد جايزة من جوائز كاس انرجي للدراما، افضل ممثل صاعد في رمضان، كوميدي كمان عن 30 حلقة. صح خدت أيوة الجايزة ولا لسه ما خدتها؟
7: لا لسه دكتور ايناس الدنيا فيها ايه بقى عشان لو كده.
6: طب بقولك ايه، جاهز؟
7: انا جاهز.
6: يلا هسألك اسئلة سريعة ورد بسرعة.
7: يلا بينا.
6: لو رجعنا فتحنا الانترفيو ده كمان 5 سنين، ايه اكتر حاجة هتكون اتغيرت في حياتك
7: كمان 5 سنين؟ يعني حاجات كتير قوي. يعني اقول كلمة ولا ايه؟
6: براحتك.
7: يعني اكيد ان شاء الله ابقى انجح، يعني اتمنى كده.
6: مش شايف نفسك في حتة معينة يعني؟
7: لا يعني انجح، يعني انا شايف نفسي ان انا مثلا عايز ابقى انجح،
6: بتمثل مع حد مثلا، بتعمل حاجة معينة،
7: بعمل حاجة لوحدي، بعمل كده.
6: اوكي اوكي. طيب اختار عنوان الخبر اللي هيتكتب عنك كمان 2 سنين.
7: عنوان الخبر اللي هيتكتب عني ممكن بقى اللي هو الخبر اللي هو بتاع حد السير الفنان
6: يا ستار يا ستار يا رب،
7: يخبط حد وراجع من الكباريه والشغل اللي هي حاجات بتاعت الساحل دي اللي هي بتنزل كده
6: يا ستار. لا ان شاء الله خير يعني.
7: طب مين خفتي ليه وانت؟
6: لا علشان الحاجات دي انت عارف اللي هو اتراكشن. لو انت لو بتقول كلام وبت
7: بجد فعلا بيحصل والله
6: بالظبط، فما تقولش كده.
7: استغفراتي.
6: مين اكتر فنان مشهور نفسك يعمل لك فولو؟
7: اكتر فنان مشهور نفسي يعمل لي فولو، بقى ممكن اكتر فنان مشهور نفسي اشوفه بجد عادل امام.
6: ايه ده، وانا كمان سلم علي.
7: الحمد لله.
6: اه والله. طب لا يعمل لك فولو بقى.
7: يعمل لي فولو هو ممكن بجد اكتر. لا لا بس ممكن محمد رمضان.
6: محمد رمضان. ماشي. طب ايه الحاجه اللي دلوقتي تقدر تعملها بس بعد ما تتشهر قوي؟
7: دلوقتي اقدر اعملها بس بعد ما تشير قوي.
6: اللي هو يمشي يوسف اهو يا جماعه عايزين نصور.
7: لا هو في حاجات دايما يعني بحب اعملها حتى لو الا بعد كده حصل. هفضل برضو انزل مثلا مع اصحابي يوم الخميس. الكلام ده اقعد بقى اداء في الناس وكده.
6: هتعمل كده برضو عادي. اوكي.
7: طب بتحب احمد فهمي؟
6: اني فيهم احمد فهمي واما ولا احمد فهمي؟
7: لا احمد فهمي سمير وشاي.
6: طبعا. اشمعنى؟
7: لا بسألك سؤال عادي.
6: اشمعنى؟
7: سجلت بالي في السؤال الاولاني.
6: اوكي. طيب لو الشهرة ليها تمن، ايه اغلى حاجة مستعدة تضحي بيها وايه الحاجة اللي مستحيل تضحي بيها؟
7: الحاجة اللي مستحيل اضحي بيها يعني كم مبدأ عندي بجد والله ما بحاول.
6: ايه بقى قول لنا واحد فيهم يعني.
7: ما عملتش حسابي للسؤال ده. بس هو يعني كم، يعني اي حد عنده كم مبدأ اللي هو مثلا يعني مثلا عمري مثلا ما اجي على حساب كرامتي لاجل شغلة او حاجات زي كده. الحاجات دي
6: ما تقدرش
7: لا مستحيل.
6: اوكي طب وايه الحاجه اللي مستعد تضحي بيها؟
7: الحاجه المستعد اضحي بيها اي حاجه ممكن اضحي بيها لاجل الشغل، بس مش الحاجات اللي هي سمينة يعني اللي الحد بيحبها. يعني مثلا ما اقدرش اضحي بصحابي لاجل شغل، ما اقدرش اضحي مثلا بحاجات.
6: فين صحابك دول كلهم كده. نايمين اصلا؟
7: مش فاهم ايه ده. انا
6: انت واضح ان انت ما عندكش صحاب.
7: وقعت وربنا الحمد لله. طب ممكن نرن على امي بالله عليك؟ ممكن بجد
6: لو لحقنا والله. حاضر.
7: لا ده ضروري.
6: حاضر. طب قول لنا اسم ثلاث فنانين. اسم واحد نفسك تشتغل معاه، واحد هيبقى صاحبك، واحد هيفاجئك ويتواصل معاك.
7: واحد نفسي اشتغل.
6: اقول لك من الاول.
7: ماشي.
6: ثلاث فنانين. واحد نفسك تشتغل معاه.
7: انت بتضيع وقت عشان ما ادريش على امي. واحد نفسي اشتغل معاه. نفسي اشتغل مع محمد رمضان.
6: أوكي.
7: محمد امام.
6: محمد رمضان لحد مين؟ لحد فين؟
7: حد واحد. خلاص عشان قلنا المره الاولى محمد رمضان نقول ده محمد امام.
6: طيب وواحد يبقى صاحبك.
7: واحد يبقى صاحب احمد فهمي.
6: اوكي احمد. احمد فهمي اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي.
7: سمير وشاهين.
6: ماشي. وواحد هيفاجئك ويتواصل معاك.
7: هيفاجئني ويتواصل معايا. مين ممكن يفاجئ لي ويتواصل معايا؟ طيب مش عارف الصراحه. مش فاهم.
6: نفسك ان هو يكلمك او نفسك ان هو يبعت لك مثلا يقول لك انا شفتك في المسلسل وعجبتني جدا وان شاء الله يبقى
7: مسلسل. عادل امام برضه. طب هقول لك بقى، يعني زمان والله ما بهزر بجد كنت بفرج على اي ممثل كان بيعمل مثلا اي دور يطلع بقى يقول مثلا انا كنت قاعد تليفون رن عليا بقول الو، قال لي انا عادل امام، قلت اقفل يهبل.
6: طب ايه اكتر فيلم بتحبه لعادل امام؟
7: حاجات كتير قوي. الارهاب والكباب. حتى لا يطير الدخان. وحاجات اللي هي اللي بتناقش قضايا دي.
6: اوكي. انت ما حضرتوش بقى في المتسول؟
7: لا حضرت اللي هو الكراكون
6: في الشارع. كراكون
7: في الشارع.
6: حاجات كتير. رمضان فوق. رمضان فوق البركان.
7: والهمجي. لا الهمجي دي بتاع
6: همجي محمد صبحي ومسرحيه. لا طيب لو قابلت نفسك كمان 5 سنين من دلوقتي هتقول لها ايه؟
7: اقول لها يا الحمد لله.
6: بروف. إجابة مختصرة ولذيذة. طب مين الفنان الجديد اللي شايف انه هيكسر الدنيا الفترة اللي جاية غيرك؟
7: فنان جديد هيكسر الدنيا غيري؟ يعني مش عارف الصراحة، بس ممكن مين يعني شايف احمد رمزي هيكسر الدنيا كلها.
6: يعني بس احمد رمزي يبقى برضو يعني رايح في حتة.
7: انت عايز حد صغير؟
6: ماشي.
7: شايف احمد رمزي وصغير
6: هيكسر الدنيا.
7: كسر الدنيا كلها.
6: طب اكتر حاجه متحمس انها تحصل لك في السنتين الجايين دول؟
7: في السنتين الجايين يعني نفسي اخد
6: تتخرج مثلا وتخلص الماده اللي عليك.
7: لا نفسي بحب حياتي يعني بحب اللي هو شغلي اكتر يبقى احسن حاجه دايما.
6: اوكي.
7: نفسي اخد مثلا احسن ممثل في رمضان 2027
6: ان شاء الله. ولما تبقى احسن ممثل في 27 هتجيلنا كده بس في ميعادك ولا؟
7: لا اجي والله دايما على طول.
6: هتيجي الساعه 8 ولا؟ انا حاسه ان احنا نجيبك من 8 نقعدك
7: هنا. 8 بالدقيقه. لا 8
6: بالدقيقه. طيب يوسف والله كان نفسي نكلم والدتك طبعا.
7: خلاص طب والنبي اللي اديها رن عشان عايزه اشوف.
6: طب هنكلمها بره الهوا لان احنا خلاص داخلين على الساعه اللي جايه بعدينا، فللاسف مش هنلحق نعمل حاجه وانت جاي متاخر، فيعني معلش للاسف يعني الحلقه بتخلص. بس انا سعيده جدا ان انت كنت معايا النهارده. انبسطت قوي ان انت كنت موجود.
7: انبسطت قوي واتشرفت قوي والله.
6: وان شاء الله كده تكسر الدنيا الفتره اللي جايه. انت مش عايز تقول لنا هتعمل ايه بس؟
7: لا
6: يعني
7: نشوف اعمل ايه واقول لكم.
6: نشوف اعمل ايه وبقول لكم.
7: لسه فاضل قد ايه على رمضان؟
6: طيب خلاص ماشي. احنا يعني هو ادانا كلمه ان احنا ان شاء الله لما يبقى في حاجه حلوه هتجيلنا تاني. بس تجيلنا في ميعادك.
7: لا في ميعاد ساره بقى. انت قلت لي اقول لك يا ساره عاد يا استاذ.
6: ايوه لا انا ساره عادي. طيب يوسف شكرا ان انت كنت معانا النهارده.
7: لا والله شكرا لك.
6: وللاسف الشديد الحلقه خلصت النهارده، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوشي، هكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. كنت معاكم ساره المنذر من بعدي على طول هتسمعوا.
7: وكان معاكم يوسف الفن بقى عشان
6: ايوه بقى. كنت معاكم ساره المنذر ويوسف الفن. اسمعوا من بعدنا سلمى قاسم. باي باي.
0: شكله مش موضوع بسيط في غدير وفي ساعد دلوقتي 10.
8: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
9: أعزائي المستمعين،

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شيفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، قولولي بقى نفسكم في ايه، نفسكم تسمعوا ايه النهاردة، والمود رايح على فين، واختاروا معايا الاغاني يلا حالا.

جماعة معرفش خدتوا بالكم ولا لأ من الأدلبز اللي موجودة في آخر أغنية أنت حبيبي, لما بيقول أنت حبيبي وبعدين أنت أنت أنت أنت, انت. أنا بجد ببقى مستنية الأغنية تخلص عشان تيجي آخر 30 ثانية وهو بيقعد يقول أنت أنت أنت. المهم تعالوا نشوف بقى مين عايز يسمع إيه على رقم الـ SMS. أولا عمر بيقول صباح الخير يا سلمى, صباح الفل يا عمر منور الدنيا. مصطفى الضوي بيقول أيوة بقى أحلى صباح يا لومي, جورج أسوف خسرت كل عشانه. صباح الفل يا مصطفى, وحاضر هشوفها لو موجودة أكيد نلعبها. في كمان رقم آخر 184 بيقول صباح الخير وكل سنة وانت طيبة, أنا بعشق البحر. صباح الفل, مش عارفة مين اللي بعت الـ SMS ولكن أنا بعشق البحر وكلنا بنعشق البحر, بس قولي عايز بقى أنهي نسخة من الأغنية, عايز الأغنية بتاعت منير ولا بتاعت نجات, ولا انت اصلا بتقولي في المطلق انك بتعشق البحر, اكيد مختار اغنيه صح, فقولي عايز بتاعت مين بقى, منير ولا نجاة. في مانو بيقول صباح الفل يا نجمه, للاسف انا في الشغل ومفيش فرصه اسمع البرنامج بس كان لازم اصبح عليكم. صباح الفل يا مانو, والله يعني ده شيء يبسطني جدا جدا ان انت حتى وسط الشغل بعت تصبح علينا, وان شاء الله يومك جميل يا رب. ابعتوا لي يلا على 92100 قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه. امبارح كنت عماله اقول لكم البوم عمرو دياب يا جماعه كله موجود وعايزين نلعب حاجه منه, في الاخر ما لعبناش حاجه منه امبارح, اتسحلنا طلباتكم في الأغاني, فقلت لا لازم نلحق نفسنا من بدري بقى, فقلت نبدأ الساعة الأولى كده بوينتي جنبي ونشوف بقى الساعة الجاية هتختاروا إيه من ألبوم عمرو دياب.

0: جماعة أغنية وانتي جنبي دي مبهجة قوي قوي, يعني بحس فيها بأجواء صيف كده وانطلاق, خصوصا المزيكا في النص لما عمرو دياب بيتحمس وبيطلع وانتي جنبي وبعدين المزيكا تنتيري بنتي, فاهمين, بحس بانطلاق كده. ايه ده, صباح الخير, في ايه؟ يا نهار ابيض, تعالى تعالى اتكلم هنا.
1: انا بحب حضرتك او ربنا سلمى, ولا اتشرفت اللي انا معاكي. انا اسف يوسف لو تعرفي,
0: عارفاك طبعا, سامعاك عامل قلق الصبح مع سارة.
1: يعني انا مبسوط قوي.
0: يا يوسف والله انا اتبسطت
1: معاك, صار معاكي بقى الصوره
0: اللي انت عارف احنا على الهواء ولا ما
1: احنا على الهواء عادي, بس
0: احنا على الهواء عادي,
1: محدش عند حضرتك حاجه.
0: لا ليه, في
1: بجد والله. ماشي, وربنا استاذه سلمى اللي اتشرفت بيها رقم واحد, وربنا
0: انا دخلت, يا يوسف حبيب قلبي,
1: انا دخلت مره واحده قطعتها, بس مش عايز يعني ايه اعمل شوشره اكتر من كده.
0: لا لا والله العظيم منور, ولا اي شوشره,
1: واستنوها دايما في اصحى انرجي.
0: لا انا في شفت الصبح, بس مش مشكله, بروح شفت الصبح يا جماعه. ساره هي اللي في اصحى انرجي
1: الصبح يا جماعه, مع السلامه.
0: طب يا جماعه سيبكم تسمعوا اغنيه بقى في اد بريك وكده, اتبسطوا علشان اسلم عليكم. ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع, مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: بولتو كهربائي كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط راس وهاي فارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة، عايزة أكلمكم شوية عن حالة الطقس لسببين. أولا أقول لكم الجو النهاردة إيه أخبار، وبعدين أقول لكم بقى إيه اللي بيحصل. مبدئيا النهاردة درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 37، فبالتالي المحسوسة 39، والوجه البحري العظمى 36 والمحسوسة 38. طبعا الأرقام دي كان بقالنا شوية ما سمعناهاش، كنا بنسمع أقل من كده شوية، يعني كان 33 34 وكده. وده معناه إيه بقى؟ معناه إنه الموجة شديدة الحرارة رجعت من تاني، هتبدأ النهاردة من يوم الثلاث 25 أغسطس، هتكمل معانا ليوم السبت 29 أغسطس. أنا حاسة أن دي موجة جدعة. ليه بقى؟ عشان هي عايزة تزبط لنا آخر لونج ويكند في الصيف، فده شيء لذيذ جدا منها. طبعا نحب نشكرها جدا على الحركة الشياكة دي، علشان أصلا الأيام اللي فاتت بالليل الجو بدأ يبقى فيه يعني لسعة برد سنة بسيطة جدا، يعني نسمة هواء معينة كده. فلذيذ بقى ان الجو يرجع يبقى فيه زي موجة حرة كده، علشان اللي ملحقش ياخد تان، اللي ملحقش يسافر او كده يلحق يسافر بقى، والجو يبقى اميزنج خلال اليومين دول. طيب نتوقع بقى درجات حرارة ايه اليومين الجايين. عندنا زي ما قلتلكوا النهاردة 37 العظمى، بنتكلم ان بكرة 38، وبكرة هيبقى البيك عامة، بكرة اعلى يوم في درجات الحرارة. بعد كده الخميس هتبقى 37 تاني، ومن الجمعة هتبدأ تدريجيا بقى تقل، يعني الجمعة هتبقى 35 والسبت هتبقى 34، وباقي الأسبوع اللي جاي بقى هنكمل في 34 33 وهكذا، هتكون بقى خلاص الموجة الحارة انتهت.

طيب الاغنيه دي اتطلبت على رقم الاس من حازم. حازم كان بعد بيقول صباح الفل يا سلمى، ممكن كل اللي بسهر لام تي ام وبالمناسبه ليه ما كملوش. صباح الفل يا حازم، الاغنيه اشتغلت اهي. ولكن بالنسبه لسؤالك، هو ما فيش اجابه واضحه، بس انا بشوف انه ام تي ام عامه كانوا فكره مجنونه كده، كانت حاجه بره الصندوق، واغانيهم كانت مختلفه قوي، وكان اصلا فكره الراب ما كانتش منتشره قوي وقتها، فهم كانوا عاملينها بطريقه لذيذه جدا وروشه جدا. فمفهوم برضو انه الحاله اللي هم كانوا عاملينها دي كان ليها فترة معينة، وده طبيعي، يعني ده مش حاجة غريبة انها تحصل. حتى هم لما قعدوا فترة مش موجودين وبعدين رجعوا تاني، هم رجعوا بشكل جديد وشكل برضو يليق بالعصر اللي هم فيه، فاهمين قصدي؟ فاعتقد انه ما كانش في مساحة انه الستايل ده يكمل وقت اطول، لانه هو خد الهايب بتاعته وقتها، وبعدين خلاص بعد كده كان لازم بقى يطوروا ويجددوا. فعلا ده اللي هم بيعملوه مؤخرا. يعني في كمان سالم شاكر بيقول صباح البهجة والسرور يا متألقة في كل المواسم سلمى قاسم، اهديكي ازهار النسرين البديعة يا رب توصلك، عايز اسمع اغنية اختاريها انت وشكرا. يا سالم صباح الفل، والله كل يوم بعت لي باقة ورود اروع من اللي قبلها، مش معقول. ده كان اخر حاجة بعتها لي ايه؟ كانت الاوركيد صح؟ مش فاكرة، تقريبا كانت الاوركيد اخر حاجة، او كان في حاجة بعد الاوركيد، بس النهاردة أزهار النسرين يعني هشوف وإن شاء الله تعجبني. أيوة كنت بعت لي أوركيد من الكويت صح؟ ولا كان المكويت دي كانت أزهار تانية؟ بقى فكرني برضو. في رقم آخر 563 بيقول أنا كريم صباح الفل، ممكن أسمع الألوان لعمرو دياب، وبعدين بعت SMS بعدها بيقول أنا كريم تاني، ممكن نشغل حاجة لعمرو دياب القديم تملي معاك مثلا. طب سؤال يا كريم، هو أنت غيرت رأيك ولا إيه اللي حصل؟ يعني ده منطقي لو الطلب من اتنين مختلفين، لكن أنت نفس الشخص وبين فرق دقيقة بالظبط ما بين التو اسم اسس، تقريبا تراجع. طب كريم ممكن ألعب لك تملي معاك؟ حاضر، بس الساعة الجاية، علشان الساعة دي لعبنا وانت جنبي لعمرو دياب. في ليلو بتقول صباح الفل يا سلومي وحشتيني، انا سمعتها دمتك دمتك مش انت انت. اوكي، كنت بقول على اغنية تو ليت انت حبيبي، بقول لكم ان هي في اخر الاغنية خالص في اد لبس كده، اللي هو ما بيقول انت حبيبي بعدين بتقول انت انت انت انت انت انت، فهي كانت فاكره بيقول دمتك دمتك دمتك. على فكره انا في الاول كنت بسمعها كده، كنت بسمعها دمتك دمتك دمتك، واما سمعتها بقى وانا معلياها ادركت ان هي لا، هي انت انت انت. اسمعيها بقى هتلاقيها انت انت انت، مش دمتك. في عبد الوهاب علي بيقول يا ريت نسخه الكينج بتاعت انا بعشق البحر تحفه، انا لعبت النسخه بتاعت نجد، بس حاضر ممكن الساعه الجايه العب لكم نسخه الكينج. طيب كان في حد طالب الغزاله رايقه، مش عارفه المسج راحت فين. اهو سلمى، ايه ده بجد؟ بتقول على فكره انا كمان اسمي سلمى وحبيتك جدا، ممكن الغزاله رايقه. صباح الفل يا سلومه ومنوره الدنيا، وطبعا ممكن الغزاله رايقه جدا جدا جدا، واللي نفسه في اي حاجه يطلبها على 92 100.

مصطفى الضوي بقى بيقول لي ممكن اسمع منك باسم كميل بصوتك. صباح الفل يا مصطفى. والله يعني هي بتبقى احلى في السياق، يعني بتبقى لذيذه لما ببقى انا وساره وبنختم مع بعض اسحب انرجي، فبحب جدا اتقمص دور باسم وهو باسم كميل فكده. بس لا بتطلع احلى الصبح لما بتبقى ساره مدخلاني في مود باسم اكتر من دلوقتي. انا دلوقتي في مود سلمى قاسم عادي، مش في مود باسم. في كمان رقم اخره ده عمر بيقول ممكن اغنيه زعلي طول انا وياك فيروز عنايه، الاغنيه جاهزه هنسمعها حالا. في مين بقى بتقول انا مي صباح الفل على ملكه الترتر، يا ريت تسمعيني اغنيه انت الوحش ومعلش على الدغري وبرجوله واللي مش موجود حمليه. بدون معلش يعني الاغاني اللي نازله جديده حمليها يا سوسو. بص يا ميوي صباح الفل، دي اول حاجه. ثانيا انا ما عنديش اوبشن ان انا احمل الاغاني، فاهمة حاجه؟ يعني ممكن تحملي الاغاني لو انت على موبايلك مثلا، على الكمبيوتر، على اللابتوب، ممكن ساعتها تعملي نظام تحميل للاغنيه. ولكن احنا ما عندناش نظام تحميل، يعني الموضوع عندنا يعني احنا راديو برضو كده ناس بروفيشنال، فاحنا مش بنحمل الاغاني، الاغاني بتتبعت لنا من شركات الانتاج بقى او من الفنانين وكده، فاللي ما تبعت لناش مش هنعرف نحمله، فاهماني؟ فيعني اعذريني يا مي، اكيد انا لو عندي اوبشن التحميل عمري ما هقول لكم فيش اغنيه موجوده، فاهمه؟ في شوشته بتقول صباح الخير والبركه، كل سنه وانتي وكل حبايبك طيبين. جميله طبعا اغنيه نجات. هل في مود محدد لاغاني النهارده ولا ممكن اطلب اغنيه مهرجان بنت الجيران او اغنيه سبحانه لنبيل او الاثنين؟ اسفه شويه طمع وشقاوه مني يا شوشته. انت براحتك يا شوشته، انت تطلبي كل اللي نفسك فيه وحاضر عنايا اشغل لك حاجات طبعا اللي طلبتيها، بس في فيروز الاول بعد كده نطلع منها على بنت الجيران، حاسه غير منطقيه بس هنحاول نمهد في النص بحاجه. وبعدين مش محددين مود النهارده اللي نفسكم فيه بنلعبه على طول، واصلا الساعه الجايه هيكون معايا ضيف في نجوم بكره، فهيختار معانا الاغاني وانت هتبقوا بتختاروا اغاني وانا بختار اغاني وهنختار كلنا، فاللي نفسه في اي حاجه ما يتكسفش يبعت لي على 92 100.

جماعه انا لسه عارفه حاجه دلوقتي عن اغنيه مشاعر بتاعت شيرين، قلت لازم اقول لكم عليها عشان انا قعدت اتسحلت وعماله اتخيل حاجات واعمل حاجات منتال، فقلت لا تعالوا معايا بقى هناك. بصوا بقى، الفنانه كارول سماحه كشفت شويه كواليس ومفاجآت عن اغنيه مشاعر طبعا اللي غنتها شيرين عبد الوهاب وحققت نجاح مش طبيعي، وقالت انه هي كانت قريبه جدا من تقديم الاغنيه دي بنفسها من اكتر من 10 سنين، ولكن في الاخر الاغنيه راحت لشيرين. طب ايه بقى اللي حصل؟ هحكي لكم. كارول بتحكي او حكت انها وقت تحضير البومها احساس اللي نزل في 2013 كانت خلصت تسجيل كل الاغاني وتقفلت خلاص الماستر بتاعها وكل حاجه، وكانت خلاص بتستعد انه الالبوم ينزل. فجاه الملحن الراحل محمد رحيم كلمها وطلب منها ان هي تسمع لحن جديد هو كان لسه محضره، اللي هو طبعا لحن اغنيه مشاعر. كارول بتقول ان هي في البدايه اعتذرت لان هي كانت خلصت الالبوم وما كانتش عايزه تفتحه تاني من الاول، ولكن محمد رحيم اصر انها تسمع الاغنيه، وفعلا اول ما سمعتها اتاثرت بيها جدا وعجبتها، خصوصا ان كلماتها ولحنها كانوا قريبين من ذوقها، ولو قعدنا يعني نفكر فيها هتحسوا الاغنيه برضو تليق جدا على

صوت وستايل كارول سماحة عامة، وبتقول ان كمان اللحن كان بطابع البوسا نوفا، فكانت هي بتحب الستايل ده جدا جدا في الالحان. مهم بقى ايه اللي حصل بعد كده. كارول بدأت بقى تفكر بعد ما سمعت، بدأت تفكر ان هي تحط الاغنية في الالبوم، ولكن اكتشفت انه فتح الالبوم من جديد واعادة تجهيز الماستر كان هياخد وقت طويل وممكن يأخر طرح الالبوم شهر تقريبا، فقررت في النهاية ان هي تستغنى عن الاغنية، وقالت لنفسها خلاص الاغنية مش نصيبي. بتقول ان بعد حوالي سنة اتفاجأت ان الاغنية نزلت بصوت شيرين عبد الوهاب، وبتقول طبعا وقتها حققت نجاح كبير جدا وبقت من اشهر اغاني شيرين. وهي بعد ما حكت بقى القصه دي قالت ان هي بتحب صوت شيرين جدا، وشايفه ان شيرين قدمت مشاعر بطريقه رائعه واستثنائيه، وقالت ان اللي حصل معاها ده يعني بيقول انه بجد في حاجات بيبقى فيها حظ وتوقيتات وظروف وكده، ولكن هي مش متضايقه خالص ان الاغنيه ما عملتهاش، يعني لان هي خلاص كانت دي الظروف وده كان الحظ وقتها. وقالت كمان في اخر الانترفيو انه حكاية أغنية مشاعر لسه ما خلصتش، وإن هي عندها تفاصيل تانية عن قصة الأغنية هتكشف عنها بعدين. إيه بقى التفاصيل دي؟ نفسي أعرفها دلوقتي. اللي عرفته ده بسطني وخلاني أتخيل اللذاذة، فعايز أعرف بقى إيه بقى الموضوع. طبعا أغنية مشاعر نزلت في 2013 كتتر لمسلسل حكاية حياة، كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب في رقم اخره 893 بيقول ممكن تردوا؟ انا برد اهو، برد على كل المسجز والله. ما اعرفش انت بعت حاجه ولا لا. في كمان رقم اخره 001 رحمه بتقول عايزه اسمع سكوت جه الملوك لاحمد سعد. ماشي، جت الملوك. حاضر، جاهزه اسمعها دلوقتي. احمد سعد وعنب ودبل زكش. في محمد سلامه بيقول صباح الفل عليكم، اجمل اذاعه وبرامج ومذيعين، فين المسابقات؟ ما في مسابقات، ده كل يوم والتاني في مسابقات، بس النهارده ما فيش، النهارده في ضيوف بقى، فاهم؟ تغيير، وهترجع المسابقات تاني، لا تقلق. معنا حفلات كتير هذه الفترة، بس متعودش على كده بقى، الصيف بيخلص فاهم، فالحفلات هتبدأ تقل شوية. في سالم شاكر بيقول بتفرحينا بطلتك كلها بهجة وسرور يا سلمة، يا رب يبارك في عمرك، ربنا يخليك يا سالم، شكرا. بيقول يا سلمة كنت بعتلك أزهار الأوركيد من الكويت، بس الظاهر مندوبي إليكي بيطمع في الهدايا، شكله كده، لأن مفيش أي أزهار جاتلي لحد دلوقتي، ولا أزهار الأوركيد ولا النسرين بتاعت النهاردة ولا أي حاجة. في رقم آخره 215 بيقول صباح الفل يا سلومة، أنا سارة، ممكن أسمع أغنية اللي جيت عليا المرة دي أحمد سعد؟ ممكن جدا يا سارة، بس الساعة الجاية بقى، عشان في حد طالب الملوك الأول، وإحنا إيه ماشيين بنظام.

طيب في اسماسس كتير قوي اتبعتت، هحاول اقرا على قد ما اقدر. يعني في محمد علي بيقول عايز اي اغنيه حزينه رايح ادفع قسط المدرسه واجيب السبلايز. فهمك قوي يا محمد والله معلش، وهلعب لك حاضر حاجه حزينه بس كمان شويه. يعني عايزه افرفشك الاول معلش اديني فرصتي. يعني في نور بتقول عايزه اغنيه تاتا بجد البرنامج جامد قوي، والبوم توليت، البوم توليت في المطلق عايزه الالبوم كله. قولي لي طيب تاتا تاتا دي بتاعت كايروكي جهزتها ونسمعها الساعه الجايه. في منى بتقول ينفع اللي بتعمليه فيا ده باغنيه فيروز شغالي حاجه تنسيني بقى صديقه جديده منا. صباح الفل يا منوش ومنوره الدنيا، وحاضر قديم بفرفشكم الملوك واللي جايه بنت الجيران. وفي شهيص اهو، في كمان مي بتقول عايز تسمع عود البطل حاضر الساعه الجايه. في كمان ده رقم اخره 037 بتقول ان هي بتحب كارول سماحه جدا، بتقول بس احساس وصوت شيرين برضو في الاغنيه عدت الخيال وهم. هي بصراحه شيرين ابدعت ابدعت ابدعت في الاغنيه دي، وبجد في الاخر هي يعني نصيب. طيب يلا نسمع بنت الجيران علشان بعد راس الساعه على طول زي ما قلت لكم هيكون معايا ضيف النهارده، معايا انس جمال. هنقعد بقى نتكلم مع بعض شويه حاجات، انس عمل حاجات لذيذه قوي قوي فعندنا كلام كتير بقى. فاسمعوا الاغنيه والساعه الجايه اسمعوا الاغاني برده جميله، واسمعوا انترفيو جميل، واتبسطوا اتبسطوا يا جماعه، اهم حاجه نتبسط.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انت لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم، ولكن زي ما قلت لكم انا مش هكون معاكم لوحدي. الساعه الثانيه دي هيكون معايا ضيف في نجوم بكره. الضيف ده هو انس جمال. اولا نقول صباح الفل يا انس.
2: صباح النور،
1: ازيك؟ عامل ايه؟ كله حلو؟
2: زي الفل الحمد لله.
1: انس عامه شارك في حاجات كتير، هو ما شاء الله انت عندك 20 سنه صح؟ ما شاء الله، وعملت حاجات كتير انت، يعني تحديدا من 2023 بدأ يبقى في حاجات بقى لحظة غضب، وكان في المداح 5 وأفلام أخي فوق الشجرة، كان في حاجات كتير، وطبعا السنة دي في حكاية نرجس وفي شغل جامد. فعايزين نتكلم في كل الحاجات دي. عايزك الأول تقولي أصلا انت بدأت تمثيل وانت عندك كام سنة؟
2: أنا بدأت التمثيل وأنا عندي 10 سنين أو 11 سنة.
1: أوكي.
2: بس ما مثلتش يعني ساعتها، كنت عايز أمثل
1: ماشي،
2: بس لكن اول حاجه كانت ليا كانت وانا عندي 16 او 17 سنه.
1: اوكي.
2: كانت القاهره مكه، اللي هو بقى اسمه رحله 404.
1: ايوه.
2: مع استاذ هاني خليفه واستاذ منى زكي. بعدها كدراما في 2023 كان عندي 17 سنه على ما اظن.
1: اوكي.
2: كان سير البتع مع استاذ خالد يوسف، كنت عامل دور احمد فهمي وهو صغير.
1: اوكي حلو قوي.
2: كان في نفس السنه كان في حضره العمده مع روبي، وبرده كان في الكتيبه 101 كنت عامل دور استاذ فتح عبد الوهاب وهو صغير.
1: اوكي حلو قوي. بس انت بتقول انت اصلا من 10 سنين وانت عايز تمثل، كنت بتعمل ايه بقى لحد ما بدات تشتغل فعلا تمثل؟
2: أنا كنت بعمل حاجات كتير والله، كنت بتابع حاجات كتير قوي على الفيسبوك، جروبات، الكلام ده كله. مثلا مره لقيت بوست ان في محتاجين ناس لكاميرا خفية وكده، فروحت عملت كاميرا خفية وكان عندي 11 سنة.
1: ايه ده الله. كنت بتعمل ايه ساعتها في الكاميرا الخفية؟
2: ايه كنت كان موقف انا فاكره.
1: احكي عادي.
2: انا فاكره.
1: ايه اللي حصل بقى؟
2: كان المفروض في محل تقريبا، هو محل بيبيع بنزين، يعني
1: بيبيع بنزين يعني بنزينة ولا محل بيبيع
2: محل عنده بنزين يعني.
1: ماشي.
2: كنت بدخل انا و كان جايبين حد ان هو والدي.
1: ماشي.
2: بندخل فانا ازازه المفروض نملاها بنزين يعني.
1: ماشي.
2: بنقول له عايزين بنزين 92 بكذا مثلا.
1: ماشي.
2: فلا انا ما فيش غير 80 عندي ولا او 82 تقريبا.
1: 80
2: 80 صح؟ بنزين 80
1: او 90 عادي.
2: بنزين 80. فال هو صاحب المحل يعني بيقول لنا لا انا ما عنديش غير 80، انا بقول له عايزين 92. فكان هي مبنية على ان هو اللي معايا والدي قال له تجيب لي 92 لما انا اولع لك في
1: المحل.
2: وفعلا بيزق عليه حاجه في المحل بيولع.
1: يا نهار ابيض.
2: والله نفسي الاقيها بس
1: مش موجوده، مش عارف توصل لها. طب جماعه لو حد لقى الفيديو ده يبعته لانس لو سمعته. عبس قوي. بس فده كان الاول كاميرا خفيه، وبعدين قعدت بقى تفرق في شويه حاجات.
2: يا ريتني ما رحت ساعتها.
1: ليه حصل حاجه؟
2: كنت بقيت من الضحك من الموقف يعني والله. بس
1: ايوه بس حاجه لذيذه، تجربه كانت لذيذه وبدايه حلوه.
2: بالزبط.
1: هو عامه الواحد بيحتاج يفرق كتير قوي على لحد ما يوصل للحاجه اللي هو عايزها. بالزبط. فعلا. فوانت ما شاء الله عملت حاجات لذيذه قوي. طيب تعالوا نسمع اغنيه ونرجع تاني. عايزك بقى تبدا تختار معايا الاغاني بقى من بعد الاغنيه دي، عشان دي بس حد مختارها، وبعد كده انت تقول لنا ذوقك بقى في الاغاني. يلا بينا.

0: طيب يا أنس، أنت كنت لسه بتحكي لنا عن الكاميرا الخفية، ودي كانت تعتبر أول مرة وقفت فيها قدام كاميرا بتعمل حاجة، صح؟
1: مظبوط.
0: طب أول مرة بقى وقفت قدام كاميرا بتمثل دور بقى كانت إمتى؟
1: كان سينما، كان سينما.
0: أوكي.
1: رحلة 404.
0: ماشي.
1: خرج أستاذ هاني خليفة.
0: ده أول تصوير دخلته بقى بجد الفيلم أو العمل الفني بجد.
1: بالظبط هو ده.
0: طب وإيه
1: كنت عامل دور ابن أستاذة سامو إبراهيم وأستاذ حسن العدل، ومفروض أخو أستاذة منى زكي برضو.
0: أوكي.
1: بس اللي هو مش أخوها شقيقها يعني. بس فهو كان ده أول حاجة قدام كاميرا فعلا.
0: أوكي. طب وكان إيه إحساسك بقى مع أول مشهد بتصوره قدام كاميرا؟
1: دخلت أول اليوم فبعمل بروفا، بعمل بروفا ولقيت البنت اللي بتمثل قدامي في المشهد مش عارفها.
0: أوكي.
1: يعني مش معروفة. فعملنا البروفا والتمام يعني، فجأة لقيت أساتذة كتير داخلين، أستاذة منى زكي، أستاذة سامة إبراهيم، أستاذ حسن عدل، رنا رئيس، كتير قوي
0: كلهم داخلين بعد ما عملت بروفا اصلا. انت لازم صورتش.
1: بالظبط. مره واحده
0: الخضه دي انا اتخضيت دلوقتي.
1: بالظبط. فاكتشفت ان البنت كانت مساعده اخراجيه اللي بتعمل معايا البروفا، مش
0: ممثله اصلا.
1: بالظبط.
0: اوكي. وهما كانوا بيتفرجوا بقى على البروفا ولا هما كانوا داخلين؟
1: لسه داخلين.
0: بس ما كانش حد داخل لك انت تحديدا يعني، هم داخلين عادي في
1: المشهد. لا مش في اللوكيشن. هم معايا في المشهد.
0: اوكي.
1: بس هما الممثلين صغيرين بيدخلوا في الاول يعني.
0: والباقي بعد كده دخل. فانت كنت لسه مخضوض بقى مش فاهم اللي بيحصل.
1: او انا قلت خلاص بعمل مشهد مع حد مش معروف، كان نفسي يكون مع حد معروف يعني. بس قلت كويس الحمد لله. فجاه لقيت بقى الاساتذه كلهم داخلين.
0: يعني انت كنت لسه ما خدتش سكريبت، ما كنتش عارف المشهد اصلا في مين بالظبط،
1: مين الشخصيات دي. كذا كذا كذا، مش عارف
0: مش عارف هم مين.
1: فالبنت اللي كانت معايا في المشهد افتكرت ان هي اللي قدامي دلوقتي في المشهد بنعمله يعني.
0: ايوه جمعت دلوقتي.
1: بس فلما لقيت الاساتذه كلهم داخلين قلت انا امي دعيالي.

0: بالظبط. طب حظك حلو جميل. والتصوير كان لذيذ، ما كنتش بقى متوتر قوي، ما كنت يعني كانت الدنيا لطيفه.
1: كان مشهد واحد واستاذ هاني خليفه بيصور مشهد في اليوم، فكان هو كان مشهد واحد في اليوم كله.
0: اوكي اه، فاخدت وقتك والدنيا كانت لذيذه وتمام. طب وبعد كده بقى يعني السياق بعد كده مشي ازاي في الاعمال اللي بعد كده؟ هل حد كان رشحك لحاجه ولا كنت بتعمل كاستنجز؟
1: كنت بعمل كاستنج كتير طبعا.
0: اول
1: حاجه دراما بقى كانت سيرو البتع مع استاذ خالد يوسف.
0: دي كانت جايلك كاستنج ولا ترشيح؟
1: كان في كاستنج. رحت في شهر 8
0: ماشي
1: 2022، عملت اوديشن بس محدش كلمني بعدها.
0: اوكي.
1: اكتشفت ان في اوديشن تاني، فروحت عملت اوديشن تاني. كان ساعتها الاوديشن محتاج ان انا اعمله باللهجه الفلاحي، وانا ما
0: فيش خالص
1: شيء في اللهجه دي خالص. فكان استاذ تامر نصار المخرج المنفذ قال لي مش هتعرف تعمله وروح.
0: اصلا
1: بالظبط. فدخلت كلمت حد يعني، فجاب لي الورق اللي انا بعته له باللهجه الفلاحي، فقعدت اعيده كتير جدا
0: تتمرن عليها
1: لحد لما حفظته كل ده وانا في الشركه يعني. فدخلت عملت اوديشن، عملته حلو الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ما كلمونيش برضو.
0: ايه ده، في ايه البلوت تويست دي؟
1: فجيه في يوم في شهر 11 بقى في 2022، لقيتهم طالبين شبيه احمد فهمي الممثل.
0: ماشي.
1: فقمت بعت ليوسف خالد يوسف.
0: اوكي.
1: قلت انا كنت عامل اوديشن معاكم وانتوا كنتوا موعدين ان انا اكون معاكم ان شاء الله. فعمل سين وما ردش.
0: هو مش شايفك شبيه احمد فهمي؟
1: بعت للمخرج المنفذ برضو، عمل سين وما ردش.
0: اوكي.
1: عدى ساعتين ما حدش كلمني.
0: بعدها
1: لقيت كله بيكلمني، رن رن رن رن رن رن.
0: ايه ده؟
1: تعال لنا حالا، تعال لنا حالا. كانوا بيصوروا في حته بعد دهشور في الصحراء يعني. فروحت له، كانت الساعه 2 بالليل تقريبا.
0: اوكي.
1: وادوني ورق، عملت عليه اوديشن، واستاذ خالد يوسف نادى عليا قال لي تعالى، نادى على احمد فهمي تعالى، احنا جنب بعض والله مصور الصوره. بعدها شاف الفيديو وقال لهم تمام يعني.
0: ايه ده، الله.
1: كنت ساعتها مروح فرحان جدا.
0: ايوه، وانت كمان قاعد بقى. انا اصلا فاهمه قصه الاحباط، ان هو محدش بيرد عليك وكله بيعمل سين وما بيردش.
1: في طيب يا جماعه خلاص بقى. فجاه عدى الساعتين، لقيت التليفونات بقى.
0: لا يلا تعالى تعالى.
1: وكل شويه في الطريق، انت فين؟ بقيت فين؟ فين؟
0: اوكي. فحسيت ان ايه ده، فجاه خدت وضعك كده وما عايزيني قوي كده يعني.
1: انا جاي
0: اهو. ايه ده، الله، ايه اللذيذه دي؟ لا انا عايز اسمع عندك، شكلك عندك قصص كتير لذيذه. لا ده نقعد نحكي للصبح. يلا بينا.
2: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الخميس 27 أغسطس، الجمهور يغني وحودة بندق.

0: التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: 92 بوينتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
2: لسه معانا انس جمال في شفت الصبح، وكان بيحكي لنا بقى عن شويه حاجات كده، وقعدت حكيت لنا عن كواليس اعمالك اللي في الاول. فعايزك تحكي لنا بقى عن حكايه نرجس. طبعا المسلسل ده كسر الدنيا السنه دي، فاحكي لي بقى اصلا الدور جالك ازاي وايه اللي حصل، والشخصيه اول ما اتعرضت عليك كده وقريت الورق كان ايه الدنيا.
3: الدور جالي في شهر 10.
2: ماشي.
3: الكاستنج دايركتور استاذ خالد صفوت واستاذ خلود سرحان كلموني وبعتوا لي الورق، ورحت عملت اوديشن. عدى شهر 10 خلص، محدش كلمني.
2: نفس السيناريو كل مره.
3: فجينا في اول اسبوع في شهر 11.
2: اوكي.
3: كنت انا لما باجي انام بقفل تليفوني.
2: ماشي.
3: اليوم ده انا ما فتحتش تليفون، يعني سبحان الله
2: قلبك كان حاسس.
3: والله العظيم. فالساعة 9 الصبح تقريبا جالي تليفون، سمعت التليفون وصحيت رديت، كانت استاذه خلود بتقول لي انا محتاجاك تعمل لي اوديشن تاني دلوقتي حالا، لان المخرج بيقارن ما بينك وما بين شخص اخر.
2: اوكي.
3: فقلت لها دلوقتي انا نايم مش هعرف. قلت طيب معاك ساعه.
2: ماشي.
3: فالساعه دي برضو بالنسبه لي قليله، انا لسه ما فوقتش يعني. فكان في حد صديق ليا بيصور في مكان قريب مني، فلبسته كده رحت له، خليته هو يصورني الاوديشن في الكرفان عنده يعني.
2: حلو قوي.
3: بعت الاوديشن، مفيش الحمد لله يعني ساعة، وكلموني ان انا
2: تمام.
3: تمام.
2: ايه ده؟ الله.
3: والله
2: صح.
3: وكان التصوير تاني يوم على طول.
2: بدأت التصوير اصلا تاني يوم بعد ما عملت اوديشن.
3: بس كان عندي موقف لذيذ.
2: ايه بقى اللي حصل؟
3: كنت انا لما قريت الورق ان انا بسوق، عندي مشاهد سواقة. فانا بعرف اسوق عادي تمام.
2: ماشي.
3: لكن جيت اراجع الورق واذاكر في اليوم ده بالليل، لقيت ان السواقه عربيه نص نقل وموديل 2012. فانا ما بعرفش اسوق مانوال.
2: اوكي. او ما بتعرفش سوق نقل في المنطقه؟ مش كمش في المانوال بس، مانوال ونقل.
3: ما سوقتهاش قبل كده يعني. مش عارف،
2: اتعلمت على اوتوماتيك على طول طبعا، مش محتاج المانوال في حاجه.
3: فمن الساعه 12 بالليل لحد الساعه 4 الفجر انا بتعلم على مانوال.
2: ما تهزرش. نزلت تتعلم؟
3: انت تصوير الصبح.
2: ايه ده؟ طب عملت ايه؟ معلش، لا احكي لي بالظبط نزلت ازاي فجاه جبت عربيه مانيوال دلوقتي اتعلمت عليه.
3: ده سبحان الله، كان ربنا بيحبني. كلمت حد صاحبي قلت انا محتاج عربيه مانيوال حالا. فقعد يدور فلقى حد معاه عربيه مانيوال اي قديمه، عنده معاه عربيه تانية هو اوتوماتيك بس عنده عربيه قديمه.
2: اوكي.
3: وسبحان الله ان هي
2: انه سايبها اصلا ما باعهاش مثلا،
3: وان هي موجوده يعني وسليمه مفيش اي مشكله. فقال لي هتروح تقابله دلوقتي وكده يعني. فروحت قابلته وقعدنا بقى نلف في زاوية الحمراء. انا من زاوية الحمراء. قعدنا نلف في زاوية الحمراء بقى من 12 بالليل ل 4 الفجر.
2: وخلاص، وفي الاربع ساعات دول كنت زي الفل تمام في المانيوال، وتاني يوم سوقت عادي ولا كاني في اي حاجه.
3: بالظبط.
2: ايه ده، تحفه. طب علاقتك باحمد عزمي بقى كانت عامله ازاي؟ انت المفروض انت كنت ابنه في المسلسل، فالبوند دي حصلت ازاي اصلا اول ما اتقابلته كده؟
3: اول ما اتقابلنا بالاحضان طبعا كده، انا بحبه جدا اصلا من زمان يعني.
2: هو خطير الصراحه.
3: والدتي بتحبه جدا. كان بيساعدني جدا، كان بيراجع معايا، وكان انا حاسه ابويا فعلا في يعني انا في الحقيقه انا حاسه والدي يعني. بس هو حد جميل جدا، وانا كنت مبسوط ان انا اشتغلت معاه.
2: انا متخيله ده يعني. انا بسالك وانا متخيله العلاقه اصلا كان شكلها عامل ازاي في الكواليس، متخيله ان ده كان حاصل فعلا.
3: اول ما بيحصل يعني كان بيدلعني يعني في اللوكيشن، وكان بيقول لي اول ما باجي يعني النوس وكده يعني.
2: اوكي. طب حلو قوي. طب كان في مشاهد بالنسبه لك في حكايه نرجس كانت صعبه شويه، كانت تقيله؟ كنت
3: المشهد اللي ما بيني وما بين استاذ حمزه العيالي، اللي هو انا بطلب منه ان هو يكلم والدي انه ما يبيعش العربيه.
2: ماشي.
3: المشهد ده انا كان مشهد مهم بالنسبه لي. متصور الساعه 4 الفجر ليلة رأس السنة.
2: اوكي. ماشي.
3: هو يعني انا مثلا ما كنتش ما كنتش لسه رايح مثلا او كنت لسه صاحي. لا انا صاحي من الصبح بدري.
2: اه فهو كان متاخر قوي وانت اصلا مش نايم كويس.
3: كان اخر مشهد في اليوم وانا اصلا كنت نايم في اللوكيشن نايم وصحوني يلا نعمل المشهد.
2: اوكي
3: يعني كنت بتمنى ان المشهد يتاجل او حاجه
2: بس ما فيش طبعا.
3: صحوني دخلنا عملنا المشهد والحمد لله طلع كويس بس ده كان مشهد صعب بالنسبه لي.
2: تقيله كمان ظروفه وبتاع ما كنتش واخد وقتك كفايه في ان انت تبقى
3: الحمد فوق. لله طلع حلو جدا.
2: طب الحمد لله. طب ريهام عبد الغفور بقى جميله
3: طبعا
2: خطيره
3: طبعاً. وانا ما يعني ما اختلطناش ببعض او في اللوكيشن لان معظم مشاهدي مع
2: ما كانتش معاها
3: اسمي استاذه الهام بس هي في اللوكيشن اول ما بتدخل تحسي اللوكيشن ليه طعم مختلف
2: في لذاذه كده. هي كمان طاقتها جميله وهاديه كده ويعني شخصيتها جميله بصراحه
3: جدا بصراحه
2: خطيره. طب لسه عندنا كلام كتير هنتكلمه مع انس بس نسمع اغنيه وبالمناسبه هو اللي مختار الاغنيه دي. قلت له تسمع ايه؟ قال لي لولا البنات عمرو دياب. فيلا انس هيسمع لنا دلوقتي.

0: طيب أنس، أنت عملت حكاية نرجس وطبعا مسلسل تقيل ونجح نجاح كبير قوي، حاسس أن أنت في حاجة بقى تغيرت كده فيك كممثل، أخدت إكسبرينس مختلفة بعد التجارب دي، إيه اللي حصل؟ إيه اللي تغير؟
1: والله أنا شفت نجاح الحمد لله ما كنت شفته قبل كده
0: في حكاية نرجس. بس أنت عملت حاجات ناجحة برضو قبل كده، بس حكاية نرجس كان
1: هو حكاية نرجس أصغر دور من بعد المداح وسراب، الدور الأصغر، بس نجاحه بالنسبة لي كان أكبر من نجاح المداح وسراب كشخص يعني.
0: ليك أنت كان
1: بس لأن أنا شفت عندي، كنت منزل الفيديوهات في رمضان، كنت بلاقي مليون 2 مليون،
0: أرقام بقى.
1: بالظبط، أرقام كبيرة ما كنتش بشوفها قبل كده.
0: أوكي.
1: وبرضو كنت بلاقي نفس ترند دايما على السوشيال ميديا.
0: وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل.
1: كل مشهد في نرجس ترند.
0: ايوه صح، ده حقيقي. هو كمان المسلسل كان تقيل قوي وفي تمثيل خطير الصراحة،
1: نجم ريهام عبد الغفور،
0: ايوه،
1: نجم حمزة العيالي، واستاذ احمد عزم النجم الكبير طبعا.
0: طبعا. طب بعد ما شفت بقى النجاح ده والارقام دي، وكمان انت واخد جايزة، كمان جايزة بتصويت الجمهور السنة اللي فاتت او السنة دي يعني في كاس انرجي، بتصويت الجمهور نجم صاعد وبتاع، يعني خلاص بقى احنا بدأنا نروح في حتة مختلفة.
1: والله ما مصدق، بس يلا.
0: بجد لسه بتستوعبها؟
1: انا كلمني استاذ احمد عزمي يوم الوقفه، كنت انا بحلق،
0: ماشي،
1: وقفه بالليل، فانا قلت هيبارك لك على المسلسل عادي يعني.
0: بس هيبارك لك بعد ما المسلسل خلص، فقلت ماشي ممكن. انه مبروك نجحنا مع بعض،
1: نجحنا بالظبط. فلقيته بيقول لي حبيبي مبروك، انت خدت جايزه كذا كذا، هم لسه مكلميني وهيكلموك.
0: كانه باباك بجد. كلميني في الجايزه.
1: فقلت له مين ده يا استاذ بجد؟ قال لي، قلت له طب انت فاتح الانستجرام والفيسبوك؟ ما لقيتش ان انتوا منزلين حاجه. فقلت له استاذ هم ما نزلوش حاجه. قال لي لا، ما هم لسه مكلمين وهينزلوا. قلت له طيب تمام يا استاذ. فقعدت بقى مستني لحد صلاه العيد، كنت صلاه العيد ماسك التليفون مستني
0: البوست ينزل.
1: انا عايز اشوف، انا مش مصدق برضه، فانا عايز اشوف عشان اصدق،
0: عشان تصدق.
1: اول ما نزل البوست كان في صلاه العيد بالظبط، تقريبا قبل الاذان.
0: ميدو سوشيال ميديا جنبك كل منزل البوست.
1: بس قمت مشاهر على طول، والحمد لله يعني
0: اتبسطت بيها طبعاً جدا. طعمها مختلف دي، ما تبقى كمان تصويت جمهور وبتاع.
1: لان السنه اللي فاتت كنت متوقع ان انا اخدها عن المداح، كنت عامل في المداح دور الحمد لله انا
0: كان حلو كمان. كان دور اكبر كمان.
1: ابن ماي كساب. بس ما خدتهاش.
0: قلت السنه دي قلت خلاص مش نصيبي.
1: يعني عادي بقى، مش نصيبي، بس فالحمد لله يعني.
0: هي حلاوتها لما بتيجي كده وانت مش متوقعها. ما شاء الله، ربنا يكرمك يا رب، وان شاء الله جوايز تانية كتير بقى، يبقى ده العادي يعني. طب ايه بقى اللي نفسك تعمله الفترة الجاية عامة في التمثيل؟ يعني بعد بقى حكاية نرجس، في بقى جايزة، في ارقام كبيرة، في حاجات، فعايز ايه الخطوة الجاية تبقى عاملة ازاي؟
1: يا خطوة اي حد نفسه فيها يعني، انا اعمل ادوار اكبر لحد ما اكون نجم شباك
0: يا رب ان شاء الله. بس هيبقى فرق معاك بقى الفتره الجايه حجم الدور؟ يعني انت مثلا كنت عامل مداح دور اكبر
1: دلوقتي
0: بجد.
1: مش الفتره الجايه.
0: دلوقتي حالا فرق معايا. اصل انت كنت عامل دور في المداح اكبر مثلا من حكايه نرجس، وحكايه نرجس كان بعد، فانت وافقت على دور مساحته اصغر،
1: بناء على شركه الانتاج وعن المخرج
0: وعلى ظروف العمل
1: ونجم نعم عبد الغفور. فقلت يمكن يكون يوضع سره في اضعف خلقه.
0: ايوه، وده اللي حصل فعلا اهو. طب هل هتمشي بنفس النظام ده بعد كده ولا كده؟ لا والله انا عايز مساحتي.
1: والله انا ونصيبي بقى. اكيد في حاجات هتطير، اكيد في حاجات هتقع، واكيد ربنا يكرم بحاجات.
0: بتحس ان كل عمل حسب ظروفه، مش واخد قرار لو انا لازم ابقى واخد دور كبير، لازم ابقى مش عارف ايه. انت عارف اصلا في فنانين بجد بيطلعوا في مشهد واحد ضيف شرف وتلاقيهم قلبوا الدنيا، فهي مش بتبقى دايما بمساحه الدور قوي يعني. طب تعالى نسمع اغنيه صغيره ونيجي نكمل الكلام ده بقى.

0: طيب يا أنس، أنا لاحظت حاجة كده، أنت كنت متصور مع حمادة هلال زمان قبل ما تعمل مع المداح. أنت اتخضيت ليه؟
1: أيوة
0: سيدياتك
1: أيوة
0: كلها معانا
1: مظبوط.
0: فأنت كنت شفته أصلا في سياق عامل إزاي ما اتصورت معاه وبعدين جيت قابلته تاني بقى اشتغلتوا مع بعض؟
1: والله كان في برنامج
0: ها
1: على إحدى القنوات
0: ماشي،
1: كان منزل إن هيبقى حمادة هلال موجود في حلقة، ولو حابين تيجوا تحضروا الحلقة.
0: أوكي،
1: بعتولنا الاسم وصورة البطاقة.
0: حلو جميل.
1: ساعتها كان شهاده الميلاد
0: ماشي، او كانش في بطاقه ساعتها لسه.
1: فبعت لهم الاسم وشهاده الميلاد، لقيتهم بيكلموني
0: تحفه،
1: كذا كذا يوم كذا في مدينه الانتاج الاعلامي الحلقه يعني. فروحت الحلقه، كنت قاعد في وسط الجمهور. انا كنت رايح اشوف حمادة هلال اكتر يعني، كنت بحبه. فروحت وقعدت في وسط الجمهور وحضرت الحلقه، وكانوا جايبين لنا سندوتشات صغيره كده
0: وجبه.
1: بعد الحلقه على طول قمت قايم جري متصور معاه.
0: ماشي.
1: انا الوحيد يعني، يعتبر كانوا قاعدين في اول صف، مش عارف ليه، بس سبحان
0: نصيب
1: الله
0: يعني نصيب سبحان الله.
1: وانا ومتبروز في الحلقه سبحان الله يعني، على اليوتيوب لو دخلت على الحلقه دي الاقي نفسي متبروز غلاف لكذا فيديو.
0: ايه ده الله، تشوف سبحان الله. وبعد كده عملت مسلسل معاه بعدها بكام سنه.
1: والله
0: إيه ده.
1: انا
0: ده
1: لما
0: ده
1: قلت له، هو قال لي بجد، وريته الصوره هو اصلا مش مصدق.
0: ايه ده الله. ايوه بس الحاجات دي انت عارف، بجد انا بصدق بقى في الحاجات دي، انا بصدق في الطاقه يعني، ان الواحد لما بيبقى مصدق ان حاجه هتحصل بتحصل، وانت اصلا يعني ممكن وقتها ما كانش في دماغك انت، بس كل ما يا نفسي
1: انا
0: نفسي اشتغل.
1: انا ما كنتش مصدق، لان انا المداح ده اصلا انا رحت له في المداح الجزء الاول وقلت له عايز اشتغل معاك.
0: ما تهزرش
1: والله.
0: طب ما هو اللي بقوله بيحصل اهو، صح؟
1: ووداني الاستاذ هشام فتح المخرج المنفذ وكده، ووصى عليا جدا، انا بحبه جدا حمادة هلال طبعا، ولكن الجزء الاول ما كانش ليا نصيب.
0: ماشي.
1: جم يعملوا الجزء الثاني، قلت انا اشتغلتش في الاولاني مش هشتغل في الثاني، فبلاش اسعى يعني بلاش. جم يعملوا الثالث، قلت برضو ما انا اشتغلتش في الاثنين بلاش،
0: ما حاولتش تسعى اصلا ولا في الثاني ولا في الثالث. ماشي.
1: جه الرابع ما ساعدتش برضو فيه، بس الرابع حقق نجاح كبير جدا،
0: صح؟
1: قلت لا انا لازم اشتغل في الخامس.
0: خدت الموضوع تحدي.
1: فساعدت كتير جدا في الخامس بقى
0: وجت سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: الله، الحاجات دي جميله على فكره والله. انت عشان بتسعى قوي ويعني بتعمل حاجه انت بتحبها وعندك شغف فيها، فعشان كده الحاجه بتيجي. فيعني الحمد لله الحمد لله. هنتكلم عامه في حاجات ليها علاقه بالمستقبل وبالحاجات دي، بس انت معظم الادوار اللي احنا بنتكلم عنها دي كانت حاجات جد شويه، بس في نفس الوقت انت عملت برضو حاجات كوميدي، اشتغلت في فيلم الملكه، صح؟ واخي فوق الشجره.
1: الملكه.
0: فالحاجات بقى الكوميدي دي، احكي لي كده الكواليس ايه وايه اللي بتحبه اكتر اصلا، تحب الكوميدي ولا تحب يبقى دور جد كده؟
1: بحب كل حاجه الحمد لله.
0: لا بس لاي حاجه،
1: كل حاجه. الملكه كان مبعوت لي في الاول، كان مشهد 3 صفحات.
0: حلو ده. جميل.
1: كان يعتبر هو كوميدي. بيني وما بين استاذ انتصار، انا بعمل معاه دلوقتي بيت بابا.
0: ما انا كنت لسه اسالك اللي جاي طبعا.
1: فكان المشهد ما بينه وما بينها
0: حلو،
1: فجم قبل التصوير بيومين عدلوا بقى صفحتين.
0: مش مشكله، صفحه وقعت
1: بقى ألذ.
0: بالظبط،
1: بقى في ضحك اكتر،
0: تحفه.
1: فجم بعدها ليله التصوير يعني بعت لك المشهد الفاينل.
0: ماشي.
1: بعتولي لقيته بقى صفحة ونص.
0: ماشي، ما جاتش على نص صفحة. ماشي
1: بالظبط. فانا حافظ ده. رحنا بقى في التصوير، استاذ سامح عبد العزيز الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: جاب ورقة وقلم. انسوا كل ده، احنا نعمل ده.
0: ده اللي هو كم قد ايه بقى، كم صفحة؟
1: تقريبا كان صفحة أو صفحة ونص برضو يعني.
0: أوكي.
1: بس كان طلع في الآخر لذيذ جدا،
0: طلع ألذ بقى من اللي
1: كان نفسي يتعمل قبل اللي هو قبل ما يتعدل. بس ده طلع لذيذ والركبة شريته الحمد لله.
0: انت بجد حظك ان انت المشاهد كلها بتتشال، ورحله 404 نص الحاجه اتشالت.
1: يعني عندي على التيك توك جايب مشاهدات كتير، بس لا المشهد ده عندي على الفيسبوك كمان جايب 3 مليون وكومنتات كتير، كانوا بيشبهوني بمحمد هاني لاعب النادي الاهلي.
0: بجد
1: كمان. لان انا كان شعري كيرلي.
0: اوكي. انا كنت لسه سامعاك انت والناس عمالين تقولوا ان انت كل شويه تغير لوك والناس ما تعرفكش، وعامل قلق انت في لوكاتك.
1: بس انا خلاص بقى اثبت على اللوك كده،
0: استقريت خلاص على ده. طب الحمد لله، عشان برضو الناس تفضل يعني طول الوقت خلاص تجمع بقى ان انت وانت بتتنكر ما انت كل ما تغير لوك
1: فاهم. فعلا محدش بيعرف ان انا ده
0: ولذاذة برضو الناس تبقى عارفك في الشارع كده
1: طبعا
0: اديهم حقهم يعرفوك طبعا. طيب تعالى يا جماعه نطلع اد بريك كده ونسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا مع انس جمال.
2: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبه وابقى جايب ميه من كل حته، مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا يوسف الفن، شخصيه بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على زايد انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
3: أنا أنس جمال، أيمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
4: أنا سمر محمد بتودي، أو تقدر تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج عايشها بإنرجي.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا أنس، احنا دلوقتي في فقرة الأسئلة السريعة، ماشي؟ فهسألك أسئلة كده، عايزك بقى ايه تشوف معايا المستقبل كده، ونفسك في ايه وهتعمل ايه وكده، ماشي؟
2: ماشي.
1: طيب احنا دلوقتي بنصور الجزء ده فيديو، فلو رجعنا للفيديو ده كمان 5 سنين، شايف ان ايه اكتر حاجة ممكن تكون اتغيرت في حياتك وقتها بعد 5 سنين من دلوقتي؟
2: هي مش ممكن تكون اتغيرت، هو ممكن نقول ان شاء الله بقيت نجم.
1: ان شاء الله، ان شاء الله قبل الخمس سنين كمان. طيب تحفة. طب لو هيتكتب عنك خبر بعد 5 سنين، هيكون ايه عنوان الخبر؟ متوقع كده ايه من شخصيتك، من شغلك، من كل حاجة؟
2: لا، مش عارف.
1: مش عارف تتوقع؟ يعني ممكن يبقى مثلا عنوان الخبر حاجة ليها علاقة بشغلك، مثلا آخر أعمال النجم أنس جمال، ولا حاجة مثلا عن حياتك الشخصية، حاجة عن ارتباطك، حاجة عن
2: وارد ممكن يكون خناقة الأعلى أجر. وارد يكون كده.
1: عجبتني صراحتك عامة.
2: وارد يكون كده.
1: واسم مين على التتر الأول وكده. أنت طيب مين أكتر حد مشهور نفسك إنه يعمل لك فولو على إنستجرام؟
2: لا، مفيش حد.
1: مفيش حد. لا. مفيش حد نفسك يعمل لك فولو عادي؟
2: خالص.
1: يعني أي حد مشهور لو عمل لك فولو تحس إن قشطة عادي يعني؟
2: عادي.
1: تمام، يعني مفيش مشكلة. طب حاسس إن إيه أول إشاعة ممكن تطلع عليك؟
2: إشاعة ممكن تطلع عليا؟
1: يجي منك إيه يعني؟ يجي منك إيه إشاعات كده تفتكر؟
2: برضو مش عارف.
1: مش عارف. طب أساعدك تاني. يعني برضو إشاعة ارتباط، إشاعة مثلا إيه، خناقة. ممكن إشاعة عن خناقة مثلا، أنت في خناقة بينك وبين حد. أنت كده كده قلنا إن خناقة الأعلى أجرا دي هتبقى حقيقية، مش تبقى إشاعة. في نوعية خناقات تانية بقى ممكن يطلع عليك إشاعة في خناقة، حاسس أنت شخص مثلا مشاغب فيطلعوا عليك ان انت بتتخانق مثلا،
2: او ممكن الارتباط ده يكون كتير يعني.
1: ده عايز يطلع عليك اشاعات ارتباط كتير.
2: لا مش عايز، هو هيطلع
1: كده كده. اوكي طيب. وايه الحاجه دلوقتي اللي حاسس انت قادر تعملها وانت دلوقتي في الحته اللي انت فيها، وممكن بقى كمان 5 سنين لما تبقى نجم بقى خلاص الشباك بقى ومش عارف تمشي في الشارع ما تبقاش عارف تعملها؟
2: طبيعي ان انا بحب الاماكن العامه و بتمشى في شوارع القاهرة كلها، وبحب اتمشى على الكورنيش والكلام ده كله، وفي الساحل برضو بحب اتمشى في معظم الاماكن زي ممشى العالمين الجديدة.
1: اوكي.
2: ومثلا برضو مارينا 4 برضو الممشى بتاعها.
1: عجبني التفاصيل، عجبني اللوكيشنز اللي انت بتقول عشان الناس تروح لك هناك.
2: ده اللي بعمله يعني. بس
1: فحاسس ان انت لما تبقى مشهور قوي قوي ممكن ما تعرفش بقى تمشي في الحاجات دي كلها. فهمك قوي. طيب لو الشهرة ليها تمن، ايه الحاجة اللي انت مستعد تضحي بيها عشان الشهرة، وايه الحاجة اللي متقدرش تضحي بيها؟
2: لو الشهرة ليها تمن،
1: مثلا اللي انت كنت لسه بتقوله ده يعتبر تمن للشهرة، ان انت مش تعرف تبقى براحتك مثلا في الاماكن العامة.
2: ما هو ده تمن كبير طبعا فعلا، مش هحس بيه غير لما افقده. يعني انا مش هحس ان انا دفعت التمن ده غير لما افقده. يعني انا دلوقتي عايش حياتي عادي جدا، لكن لو انا ما بقتش عارف اتحرك وما بقتش عارف اتأقلم في الاماكن العامة، هحس ساعتها ده اكيد طبعا هتضايق، لان هو ساعتها الشهرة دي بتبقى كل دقايق بيبقى في حد عايز يتصور معاك، حد عايز يسلم عليك، وتبقاش عارف تقعد لوحدك.
1: فحاسس انت لسه مش عارف قيمة الحتة دي قوي غير لما هتحصل لك، فهتبدأ تستوعبها اكتر بقى.
2: هعرف قيمتها لما افقدها.
1: فهمك. طب ومثلا حاجة ليها علاقة بالصحاب، مثلا علاقتك بصحابك بأهلك، ده ممكن برضو يتغير بسبب الشهرة، ان انت هتبقى بتسافر كتير، بتصور كتير، مش تبقى عندك وقت قوي تقضيه في الحاجات اللي بتحبها. هتتصرف في دي. دي مش هتضحي بيها كده كده.
2: لا لا.
1: طيب بص، قولي بقى أسامي 3 فنانين. أول فنان نفسك تشتغل معاه،
2: تمام.
1: تاني فنان عايزه يبقى صاحبك، وتالت فنان حاسس إن هو ممكن يطلع منه كده في يوم من الأيام إن هو يبعت لك يبارك لك على عمل فني مثلا أو حاجة عملتها. فتعالى نمسكهم واحدة واحدة. أول واحد نفسك تشتغل مع مين؟
2: أحمد العوضي.
1: ماشي. تاني واحد يبقى صاحبك في الحياة بقى.
2: تاني واحد يبقى صاحبي في الحياة محمد رمضان.
1: ماشي. تالت حد متوقع إن هو ممكن يفاجئك يبعت لك يبارك لك على حاجة.
2: مش نجم بقى محمد صلاح مثلا.
1: اوكي الله، متوقع انه ممكن يبعت لك يبارك لك على مسلسل يقول لك انا عجبني دورك مش عارف ايه. لذيذ قوي ده، ان شاء الله يحصل يا رب يعني. طيب مين الفنان الجديد اللي شايف ان هو هيكسر الدنيا الفتره الجايه؟ حد كده لسه بيبدا ولكن هو جاي منه بص دغدغه الفتره الجايه.
2: اه ما شاء الله حمزه دياب كان عامل فيلم ازمه،
1: كان خطير.
2: جميل جدا.
1: لا هو اصلا حمزه ما شاء الله عليه شاطر وبدا يكسر الدنيا فعلا. طيب لو انت دلوقتي انس النهارده قابل انس كمان 5 سنين هيقول له ايه؟
2: ايه اللي انت كنت بتعمله من 5 سنين؟
1: ايه ده يا ستر يا رب، انت متضايق من اللي انت بتعمله دلوقتي؟ بس هتقول له برافو مثلا، هتقول له
2: هقول له انت عملت كل ده ازاي؟
1: اوكي هتبقى انت اللي عملت ده. يعني انت انس دلوقتي هو اللي عمل انس كمان 5 سنين، انت عارف كده؟ يعني اللي انت بتعمله النهارده هو ده اللي هيبقى السبب في انه هيودي انس كمان 5 سنين في حته جميله.
2: هقول لنفسي انا عملت كده ازاي؟ يعني ازاي عملت كل ده؟ بس
1: ايوه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب متخيل كمان 5 سنين ممكن يبقى عندك كام فولور مثلا على انستغرام؟ بما انك بتقول ان في فيديوهات بتاعت حكايه نرجس بال 2 مليون وكده، فكمان 5 سنين بقى انس هيبقى كام فولور بقى؟
2: هقول حاجه،
1: قول حاجه.
2: لو من غير ما زود متابعين فيك،
1: اوعى بيوقع الريتش والله.
2: من غير متابعين فيك كمان 5 سنين اتوقع مثلا ممكن يبقى 10 مليون مش اكتر من كده.
1: واو انت دلوقتي كام بالظبط؟
2: انا دلوقتي تقريبا 50,000.
1: طب حلو، يعني يا دوب بالفلو اللي احنا ماشيين فيه.
2: فيهم فيك
1: فيهم فيك.
2: انا صريح.
1: طب انت اقول لك بقى على سر محتاج تنظف الفيك عشان هيفضلوا موقعين لك ريتش الاكونت على طول. ان شاء الله يبقى عندك 10 مليون مش فيك.
2: ان شاء الله.
1: طيب اخر حاجه بقى، ايه اكتر حاجه متحمس انها تحصل في ال5 سنين الجايين؟ حاجه واحده، اختار حاجه واحده متحمس ليها جدا.
2: والله هو ان شاء الله ان انا اعمل فيلم سينما، مش شرط نكون البطل الاساسي يعني، بس ممكن يكون بطوله جماعيه مثلا.
1: دي اكتر حاجه انت متحمس لها؟
2: اه
1: طحفة. ان شاء الله كل الحاجات اللي انت قلتها دي تحصل، وهترجع الفيديو ده كمان 5 سنين وتقول يا انا كنت عارف، كان قلبي حاسس. زي ما حصل مع حمادة هلال وزي ما حصل في حاجات كتير.
2: الحمد لله.
1: انا مبسوطه قوي انت كنت معايا النهارده بجد، وانت خطير شاطر جدا جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله وتحقق كل حاجه نفسك فيها، ونورتنا.
2: انا كنت مبسوط اكتر، و ان شاء الله نتقابل تاني
1: ان شاء الله باذن الله، وانت بقى نجم شباك بقى وفيلمك بقى في البريمير بقى في الحاجات دي.
2: باذن الله. باذن الله ان شاء الله عجلكوا تاني.
1: ايوه ان شاء الله. طيب خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهارده كان معايا في نجوم بكره انس جمال، اتكلمنا معاه في حاجات كتير قوي. وعايزه طبعا في نهايه الحلقه اشكر ايناس سلامه الشواف على مجهوداتها العظيمه، وعلى نجوم بكرة الجمال اللي بتجيبهم لنا في البرامج. وبس كده دلوقتي على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي باي
3: أعزائي المستمعين.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبة انرجي، وكمان الرياضة لعبتها كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 لساعة 1 ساعة. نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا عن كرة القدم المصرية والعالمية وعن ابطالنا في

طب نروح مع بعض بقى للحديث عن الكرة المصرية، وقبل ما نروح للجولة القادمة اللي هيكون فيها لقاءات قوية جدا ولقاءات ممتعة جدا، خلونا نقول إيه اللي حصل استعداد للجولة عفوا للجولة اللي جاية. الجولة اللي جاية هتبدأ من بكرة، بكرة على طول، مفيش وقت الأربع، الجولة الثانية ثلاث لقاءات، ثم عندنا الخميس ثلاث لقاءات، والجمعة هيكون موجود أربع لقاءات. في لقاءات مهمة وقوية، هيكون في لقاءات مهمة وقوية، أتوقع إن في لقاءات منهم كتير هيكون فيها مفاجآت. الجولة اللي فاتت أبرز المفاجآت اللي فيها إن فرق الصعود، الفرق اللي صعدت الثلاثة بترول أسيوط أبو قير الأسمدة والقناة عملوا نتائج إيجابية، القناة وأبو قير كسبوا وبترول أسيوط تعادل إيجابي. طب إيه تاني شفناه إيجابي؟ شفنا اليوم الأخير فيه غزارة هدفية، أول يومين في الجولة اللي فاتت ما كانش فيها غزارة هدفية، تحس كده إن يعني كان كله جم بالنسبة له عزيز، كله مش عاوز يستقبل وبيبقى فيه حذر شوية. فأول يومين كان 1-0 1-1 0-0 عدا لقاء بيراميدز دخل رجل

من الحسبة بيراميدز خلص على غزل المحلة بالتلاتة. ولكن يعني ممكن حد يشوف بالتلاتة دي اللي هو المحلة كان وحش، لا والله المحلة كان كويس على ملعبه، هي بس النتيجة كان المحلة بيهدر فرص كتير كان ممكن يسجل، ولكن بيراميدز استغل الكرات اللي جات له وسجل منها أهداف. طب جميل جدا، إيه اللي حصل من الفرق الكبيرة؟ مكوينا سعيد باللي حصل، سعيد بالأداء اللي اللعيبة وصلت له، بيطلب من لعيبته في بيراميدز التركيز أكتر على الباس، تركيز اكتر على الحركه، على التيكي تاكا، الاسلوب اللي بيلعب بيه، والوصول للمرمى وتسجيل اكبر عدم الاهداف. ده اللي عاوزه الراجل مع الحفاظ على الدفاع، ان هو مكوينا كان شايف ان في اخطاء دفاعيه في الماتش اللي فات امام المحله، وكان ده كان ممكن يكلف الفريق هدف او اتنين، ولكن براعه الشناوي مع اهدار الفرص من لاعبي المحله. طب الناحيه التانيه في نادي الزمالك، نادي الزمالك كابتن معتمد جمال بدا يطلع العين الحمراء، كابتن معتمد جمال بدأ يوري اللعيبة العين الحمراء اللي هو لا في ايه، ماذا يحدث، انتوا مالكوا في ايه. يعني كابتن معتمد جمال اتكلم مع لعيبة الزمالك ان ما فيش وقت تاني تضيع نقاط، انت لسه في الجولة التانية، الجولة الاولى اهدرت نقطتين امام فريق كبير زي الاتحاد، الجولة التانية هتلاعب بنك اهلي، فريق قوي يمتلك عناصر قوية ودولية مع مدرب كبير جدا كابتن ايمن الرمادي، فقال الماتش التاني بقى اصعب من الاولاني، فما فيش وقت لتضيع الفرص او تضيع الكرات. اتكلم مع الشق الهجومي والجانب الهجومي ان لما تيجي هجمة لازم يتم استغلالها على امثل وجه، اتكلم مع الجبهة اليمنى والجبهة اليسرى على فكرة الوصول، يعني الزمالك بيوصل بالونجات وبعدين لا جديد، استغلال الكرة بيكون بشكل سيء، فاتكلم على استغلال الكرة بعد الوصول لمناطق خطر، اتكلم مع ناصر واتكلم مع حسام اشرف واتكلم مع عدي الدباغ في اقتناس الاهداف من بداية اللقاء مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية. طب دول زمالك وبيراميدز، الاهلي حصل فيه ايه في التدريبات، وايه اللي حصل بين الشوطين بتاع عموتة؟ الناس عايز تعرف الراجل يا جماعة كان واقف على الخط اصلا قبل ما الشوط الاول يخلص بيتنطط، واقف على الخط بيتنطط. عموتة بين الشوطين كان متنرفز جدا جدا جدا جدا، كان متنرفز وغضبان جدا، واتكلم مع اللعيبة على سرعة التمرير، اتكلم مع اللعيبة ان في كياس رمل في رجلها، هذه اللعيبة لازم يكون في سهولة ومرونة وسرعة اكتر في اللعب، اتكلم مع خط الدفاع ان لازم يركزوا في الكرات اللي عليهم ويركزوا بالخروج بالكرة، ان هم بيشاركوا في الهجوم ايضا مش في الدفاع بس، واتكلم مع زيزو مع لعبة الهجوم ان الكرة تكون اسرع فاسرع في الهجمات فيما يخص الهجمات المرتدة او التعامل في الهجوم، وده اللي حصل والاهلي قدر يسجل هدفين في الشوط التاني. حسن عموتة اشتغل مع اللعيبة خلال تدريبة امبارح على بعض الجمل الهجومية والحلول الهجومية من على الونجات ومن على العمق، الراجل اشتغل على العمق وعلى الونجات لتنفيذهم في ماتش زد القادم، ووارد نشوف في اللقاء الجاي تغييره فين في خط الدفاع بتاع النادي الاهلي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري
1: انت مجنناهم انت معدياهم انت مزعلاهم انت معقداهم انت.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: تخت امرك.
3: احمد عدلي تخت امرك. تخت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

لسه مكملين مع بعض، وخلينا نروح لنقطة من النقاط الشائكة في نادي الزمالك. مش بتزيرة، اتكلم على بتزيرة في الآخر، ولكن عبد الله السعيد. هل عبد الله السعيد هيكون موجود في نادي الزمالك في لقاء القادم أمام البنك الأهلي؟ بنسبة كبيرة جدا عبد الله السعيد هيكون موجود في اللقاء، إما هيكون موجود أساسي أو هيكون موجود على الدكة وينزل بديل. عبد الله جاهز؟ أه جاهز، مش بنسبة 100%، ممكن 90%، 95%، وممكن نشوفه في اللقاء القادم. وفي خط الهجوم ممكن نشوف تعديل حسام أشرف. هل التعديل ده علشان خاطر ناصر منسي وحش، عشان خاطر ناصر منسي بشع؟ لا، ناصر منسي ما كانش موفق في الجولة الأولى، وكابتن معتمد شايف إن اللاعب لما بينزل من على الدكة بيكون أكثر تركيزا. يعني شايف لما بينزل ناصر منسي من على الدكة بيكون مركز أكتر، وبيكون يعني فعال أكتر في اللقاء، فهو بيراهن على ده، وبيراهن إن ناصر ينزل في الشوط الثاني يغير مجريات اللقاء.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: لسه مكملين معاكم باستراحة مزيكا لعبتنا في طلب مني عمرو دياب، فنسمع عمرو دياب ونرجع نخش في خناقات بقى بتزرق واللايفات الجميلة اللي بيعملها بعد الأغنية دي.

خوان بتزيرا هذا اللاعب الذي حير جميع المشجعين. يعني خوان بتزيرا حير الأهلوية قبل زملكاوية، حير الوطن العربي، الوطن العربي كله قاعد بيدور على خوان بتزيرا. ايه يا جماعة، رونالدينيو مع احترامي للاعب يعني مع احترامي لكل حاجة، هو انا بالنسبة لي مفيش لاعب اكبر من الزمالك، مفيش لاعب اكبر من الاهلي. يا جماعة دول اهم ناديين في افريقيا والوطن العربي، شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا، مفيش لاعب اهم من الزمالك ومفيش لاعب اهم من الاهلي، دول اهم ناديين مع احترامي لكل الاندية، دول اكبر ناديين في الوطن العربي وفي افريقيا. فما ينفعش النهاردة اجي اقول اصل الزمالك مش لاقي بتزيرة. لا يا باشا، مش لاقيه يا تشتكيه وترفع قضية يا تجمده يا تبيعه. ما خليش حد يلوي دراعك، دي بمنتهى السهولة. اللاعب الزمالك مش عارف يتواصل معاه، وشاب أهلي دبي يقول لك أنا كمان مش عارف أتواصل معاه، واللاعب نلاقيه امبارح فتح، أول امبارح فتح اللايف تيك توك الفجر. إيه يا جماعة ده يا جماعة، أنا الوهلة كده افتكرتها AI، يعني قعدت كده شوية أقول يا خرب بيت الذكاء الاصطناعي، إيه ده، إيه اللي عامله في الناس ده؟ بس لقيت ناس لا مسجلة الموضوع سكرين ريكورد ومنزلة الفيديو كامل وقاعد ونايم على السرير وحاطط ايده في بقه. ايه يا عم الكلام ده؟ ايه يا عم المنظر ده؟ ده انت لو في فريق اصلا ده زمالك المفروض يطلع غرامات عليه بسبب المنظر ده. ايه المشهد ده وايه المنظر ده وايه الايمج دي وايه العقلية دي؟ دي عقلية في الشلحات خالص، عقلية ما جاتش خالص. خلاص ما بقاش اسمه اللاعب بتزيرة، بقى اسمه الانفلونسر، خلاص بقى اسمه شبح التيك توك، شبح السوشيال ميديا، بقى ده ما بقاش لعب. لا والجمهور داخل يقول له ايه، ارجع كام باك، بيلوم نو كام باك. قال لا انت غريب جدا، ده انا حتى قعدت اضحك، قعدت اتفرج على الفيديو اضحك، امال لو كان اللايف فيه ناس كتير كنت عملت فينا ايه؟ ده اللايف كان فيه 200 واحد ولا 300 واحد، ده هو يعني مش عارف اقول لك ايه. بعد كده تلاقي بتزيرة داخل جولة، تلاقي المرة الجاية جولة بين بتزيرة وبين سيم من الأسماء بقى الانفلونسر، علشان ايه يا جماعة؟ ده يا جماعة عيب، عيب والله عيب. الزمالك يعني المفروض ياخد موقف قوي جدا جدا ضد هذا اللاعب اللي بوجهة نظري أهان نفسه وأهان الرياضة البرازيلية عموما. سيدي عقلية اللاعب البرازيلي كده كده كلنا عارفينها، ولكن لاعب غريب وعقلية غريبة وتفكير أنا مش قادر أفهمه.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: خلينا نروح للتجديد في النادي الأهلي وهل في أزمات في تجديد خماسي النادي الأهلي ولا لأ؟ دي نقطة مهمة جدا. مين الخماسي؟ شوبير ومروان عطية وإمام ياسر إبراهيم وكمان محمد هاني. التفاصيل كلها الأهلي قعد كده قبل التدريب امبارح جلسة واتكلم في التفاصيل كلها، ولكن قال ان الاسبوع الجاي هيكون في جلسة اخرى لانهاء كافة الامور. الاهلي مش يعني مش شال هم بعض اللاعبين اللي في عقودهم وقت لسه زي امام، ولكن الاهلي بص على اللعيبة اللي في يناير تقدر تمدي، تقدر تمدي لاي حد، تقدر تمدي لاي حد براحتها، تقدر تمدي لاي حد براحتها في اي وقت، فعشان كده الاهلي خايف على اللاعبين دول. طب خلينا نروح للاعيبة اللي عليها جدل. ياسر كان جاله عرض والاهلي قفله تماما خلاص الموضوع انتهى. امام كان جايله عروض والاهلي قال امام مش للبيع، اللاعب متمرد، اللاعب مش موجود، اللاعب مصاب، اللاعب جاهز، لا مش جاهز، لا بره القايمه. التفاصيل ان امبارح حصلت انفراجه جديده في الكلام بين امام والنادي الاهلي والامور قربت. هل معنى كده الامام مضى؟ لسه انا طول ما اللاعب لسه ما مضاش ان هو بالنسبه لي لا خلاص ما فيش جديد، لازم يمضي يعني طول ما هو لسه ما مضاش في كل الاجتهادات وكل التفاصيل قبل للصواب وقبل للخطا يعني. طب شوبير لسه عقده هيخلص في الاسبوع اللي جاي، يعني هيمضي في الاسبوع الجاي، ولكن كان في مقترح في التفصيله دي وفي العقد بتاعه ان ليه ما بقاش في شرط جزائي في حاله جه عرض كبير او عرض احتراف من الخارج، هنا ليه ما يكونش في شرط جزائي والأهلي يستفيد واللاعب يستفيد.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
2: أنا مروان يونس وبعمل أحلى

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نروح لأبطالنا في دورة ألعاب البحر المتوسط اللي مصر الحمد لله موجودة في الترتيب الأول عربيا والخامس في البطولة بشكل عام. 13 ميدالية، 4 ذهب و4 فضة و5 برونز، يعني حصاد مميز جدا جدا جدا للألعاب المصرية في دورة البحر المتوسط. ذهبية عبد الرحمن سامح حريري 50 متر فراشة، برونزية فريدة عثمان 50 متر فراشة، برونزية يوسف رمضان 100 متر فراشة دي في السباحة. أما في السلاح ذهبية محمد السيد في سيف المبارزة، ذهبية محمد حمزة في الشيش، فضية سارة حسني في الشيش، فضية يوسف شامل سيف المبارزة، وبرونزية عبد الرحمن طلبة في الشيش. المصارعة ذهبية محمد حسن وزن 67، فضية محمود فراج 60 كيلو، فضية عبد الرحمن هيثم، برونزية مصطفى حسين، برونزية شهاب الدين عبد الرؤوف. وإن شاء الله نكمل في الميداليات والحصاد يزيد ونوصل لأعلى عدد ممكن من الميداليات. مليون مبروك لكل أبطالنا. وقت خلص مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم بكرة على ألف خير. سلام.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الخميس 27 أغسطس، الجمهور يغني وحودة بندق.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه.
4: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
5: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
6: الريحه الفظيعه دي
5: مش هيبقى انت والحر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: شوفي رغم انك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر، حاجة واحدة اللي غتنفعك

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على الكل بتسمعوا انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. انتم بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومتجم اللطيف على الكل بتسمعوا. ربنا ناكد على بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدمه خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا لابد ان نهنئ بيوم المولد النبوي الشريف النهاردة إن شاء الله. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة. أنا عارف إن الأجازة آخر الأسبوع، ولكن النهاردة ذكرى المولد، النهاردة 12 ربيع. كل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة، يا رب تبقى أيام مباركة على الجميع، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفنا ببركاته ويجعل مصر سالمة آمنة دايما بإذن الله. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.

عندنا إمادة كبير قوي قوي قوي قوي، عندنا هدايا كتير جدا جدا وكتير. ها، فحابين تحضروا حفلة في الزمالك في القاهرة، ولا حابين تحضروا حفلة في الساحل الشمالي؟ اللي حابب يحضر في الزمالك يبعت لي يقول لي في الزمالك، واللي حابب يحضر في الساحل الشمالي يبعت يقول لي في الساحل الشمالي. أهلا وسهلا.

لم نرجع تاني لموضوعنا ومرجوعنا. مستنيكوا بعد المغنية احتفال مولد النبي ان شاء الله. بعد الاعلانات هنبتدي في الاحتفالات تاني. عايز حفلة في القاهرة ولا حفلة في الساحل؟ بعت لنا على 92 100. مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: Energy team with Saim. Point one.
1: In Mesika, Labit.
0: جديد علي لوكا على انرجي انساكي ازاي.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا. عايز سلم على كل اللي بعتونا على 92-100 رقم اخره 215، والاستاذ البير وهنا اهلا وسهلا، وعبدو عايز يسمع ادم وبيكلمنا وهو في خدمته في الجيش. ربنا يقويك يا حبيبي يا رب ويكرمك ان شاء الله. واميرة صباح الفل عليك يا اميرة. طيب احنا دلوقتي قدامنا حفلتين تمام، فهنبتدي بأول حفلة وفي انتظار اللي عايز يحضرها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل هتكون يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، والتذاكر متاحة على موقع الساقية، أو ممكن تشتريها من شباك التذاكر بتاع ساقية عبد المنعم الصاوي من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح لعشرة بالليل. وانرجي 92.1 هي الراعي الرسمي لحفل فريق جدل، وعندي أربع تذاكر لفريق جدل، لحفلة فريق جدل اللي هتبقى يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي. ها مين قال جاي؟ بعتولنا على 92-100 وأنا في الانتظار.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: أربع تذاكر لحفلة فريق جدل اللي هتبقى في مسرح سيد عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. وإن شاء الله إن شاء الله الكلام ده هيبقى يوم 29 أغسطس يوم السبت 29 أغسطس. وتقدروا اللي يعني محلفوش الحظ وخد معانا تيكت سواء أنا أو زميلي يقدر يحجز التيكت من سيد عبد المنعم الصاوي في الزمالك من 10 الصبح ل 10 بالليل. ابعتونا على 92100 لو عايزين تحضروا الحفلة. أنا معايا أربع تذاكر. فأعتقد أن عشان واحد يروح حفلة لوحده هتبقى مش لطيفة. فاللي يبعت يقول لي عايز كم تذكر وأنا هفلتر وأزبط. ولا يا ألبير ما بقولك أهو من النهاردة في ود كده يعني المسابقة. أصل احنا عندنا في حفلة تانية. فأنت اختار الساحل ولا القاهرة وسيبني بس أنا ماشي الدنيا. انتبعت وأنا هنق إن شاء الله. تمام بعتولنا بس عايزين كم تذكرة لحفلة جدل يوم السبت. ولكن هقول لأن أنا دلوقتي هو بعمل ريفرش فلاقي كذا حد. فعشان أختار هسألكم سؤال واحد عن فريق جدل. أنا فوجئت إن هم عدوا العشر سنين شغالين جدل. الأيام بتجري. إيه جنسية فرقة جدل؟ إيه جنسية فريق جدل؟ ابعتونا على 92100 معايا أربع تذاكر وإن شاء الله هوزعهم. ولكن مش هوزع تذكرة لكل واحد علشان خطر يعني تروحوا مع بعض كده وتبقى صحبة جميلة بإذن واحد أحد. فابعتونا ما هي جنسية فريق جدل على 92100.

ايه الامانه دي يا امينه؟ امينه بتستاذني، هل ممكن ابص على جوجل؟ بص يا ست على جوجل وانا شايفك، بص براحتك على جوجل، المهم تبعتي الاجابه. وبالفعل انت بعتيها صح. شروق محاضر يا شروق، اننا الاثنين. طيب بالنسبه بقى اللي بعتيه للساحل دلوقتي، انا بلعب على جدل هتبقى في القاهره في مسرح ساقيه عبد المنعم الصاوي في اكتوبر يوم السبت، تمام؟ فالساحل ان شاء الله بعد وقت قليل بعد الاعلانات ان شاء الله هنعلن مين النجم اللي انا هوزع دعوات لي للساحل، وان شاء الله تبسطوا لان معنا عدد كبير. بس اللي هيحسم الموضوع ايه؟ عدد الرسائل اللي هتبعتوه. اللينك اللي جاي بعد الاعلانات ساعلن من سيذهب الى حفله جدل عشان نخش في الساحل بقى ايه واحنا رايقين كده وفاضيين، ماشي؟ فاللي عايز يروح الساحل يستعد ويبعت لي انه عايز يروح الساحل. الساحل معانا 20 فرد كابلز، يعني 10 كابلز هيروحوا ان شاء الله، فهتبقى حاجه لطيفه جدا جدا جدا. انما نحن الان معنا 4 تذاكر بس الجدل، وان شاء الله ان شاء الله نحسمها في اللينك اللي جاي. بس قولوا لنا ايه هي جنسيه فريق جدل على 92 100.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري.
1: انت مجنناه ومنتي انت معبياه ومنتي انت مزعلاه ومنتي انت معقداه ومنتي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا يوسف الفن، شخصيه بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على زايد انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
2: أنا أنس جمال، أيمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
3: أنا سمر محمد بتودي، أو تقدر تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مود. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج عايشها بإنرجي.
0: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة. Energy.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا إليكم بعد الإعلانات، والآن حان إعلان الأربعة تيكتس هيروحوا لمين إن شاء الله بتوع حفلة جدل، وجنسية فريق جدل هي الأردن، طبعا هما فريق أردني، وكان عندنا أربعة تيكتس لسه راح نستحضر دلوقتي، بس خلينا نكسب اللي هيبقوا موجودين في القاهرة إن شاء الله ويحضروا حفلة فريق جدل يوم السبت 29 إن شاء الله في مسرح سيد عبد المنعم الصاوي في أكتوبر. واللي هياخدوا الهدايا هم الأستاذة شروق، وهتاخد تذكرتين عشان تروح هي وجوزها، والأستاذة أمينة، وهتاخد تذكرتين عشان تروح هي وحد معها ما تروحش لوحدها. شروق وأمينة إن شاء الله إدارة إنرجي هتكلمكم عشان تسلمكم التيكتس وتقول لكم هتدخلوا إزاي، وألف ألف مبروك على أول هدايا. ثم معانا 20 فرد اللي هم 10 كابلز هيروحوا حفلة في الساحل الشمالي، يا ترى لمين؟ خلينا نقول في اللينك اللي جاي، ومستني كل إجابتكم على 92 100، وكل طلبكم من الأغاني على 92 100.

0: المزيكا لعبتها.
1: لا لا مؤاخذة يا جماعة، في حاجة بس تصليحة، احنا برضو الساحل الشمالي كله تمام، بس هم مش 10 كابلز، هم 5 كابلز، يعني 10 افراد، يعني 5 كابلز ان شاء الله هيبقوا معانا في الحفلة التي سأعلن عنها حالا، وهي في مهرجان المسرح الروماني بتنظيم Unlimited وكود ديفلوبمنت، وهتبقى يوم الجمعة 28 اغسطس مع النجم رامي صبري، فان شاء الله تبقى حفلة جميلة جدا جدا جدا، ومعانا 5 كابلز هيروحوا الحفلة دي بإذن الله، وهنبتدي أسئلة عن الحفلة، وطبعا اللي بعتوا عايزين يروحوا الساحل وإلى آخره، يعني اللي بعت لنا من أول الحلقة يعني الرسائل بتاعتهم محسوبة، لأن أنا بحسب بأكتر عدد رسائل جات مع إجابات صح، تمام؟ هننقل 5 على هذا الأساس، أكتر عدد إجابات صح مع أكتر عدد رسائل الاثنين مع بعض، فاللي بعتونا من اول الحلقه عايزين يروحوا الساحل انا حاسب لهم اللي بعتوه ضمن الاجابات بتاعتهم. طبعا تعالوا نسمع اغنيه لنجم الحفله رامي صبري، وان شاء الله نرجع لكم بعد راس الساعه مع فوازير الاغاني عن اغاني للنجم رامي صبري.

0: Musica da batra.
1: أهلا بكم في الساعة الثانية من أوليا كبير على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها والهدايا هدايا الساعة الثانية مختلفة عن هدايا الساعة الأولى. واحنا دلوقتي بقى في الساحل الشمالي والهدايا موجهة إلى من سيكونون متواجدون في الساحل الشمالي في يوم الجمعة 28 علشان يحضروا مهرجان الساحل الشمالي وتحديدا حفلة النجم رامي صبري اللي هتبقى إن شاء الله يوم 28 في الساحل الشمالي في مهرجان المسرح الروماني وهيبقى يوم جمعة. طبعا اللي مش هيلحق ياخد معنا تيكتس سواء أنا أو زمايلي يقدر يجيب التيكت من تيكت مارشي. وخلينا نبتدي هنلعب فوزير الأغاني. فوزير الأغاني هو كوبليه باللغة العربية الفصحى بنقوله من أغنية من أغاني النجم رامي صبري, طبعا لأن احنا كل الأغاني تبقى للنجم رامي صبري, واحنا بنقلب الكوبليه باللغة العربية الفصحى مش الأغنية هي اللي باللغة العربية الفصحى. ماشي؟

بنلعب فوازير الاغاني على اغاني النجم رامي صبري اللي هيبقى حفلته يوم 28 يوم الجمعه في مهرجان الساحل الشمالي باذن الله. ومعانا خمسه كابلز يعني 10 هيروحوا من البرنامج ان شاء الله علشان يحضروا الحفله يوم 28 في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وبنلعب فوازير الاغاني كوبليه باللغه العربيه. نركز شويه يا جماعه ها عشان في ناس بعت اسم الاغنيه غلط، ولكن احنا هندي الاجابه لاكثر ناس بعتوا اجابات صحيحه، لان عندنا كذا فزور من فوازير الاغاني على اغاني الفنان رامي صبري، واكثر ناس بعتوا لنا من الاول. فنركز، ساقول الكوبليه. مهما افعل لاجلك، لاجل ما تحبه وما يرضيك، فلما لا جدوى منك؟ لما لما لما أنا أفرحك وأنت تحزنني، أريحك وأنت تتعبني، أقترب منك وأنت تبتعد عني، إذن ماذا عساي أن أقول لك؟ أعلي شأنك وأنت تصغرني، أقدمك وأنت تؤخرني، أعليك وأنت تخفضني، فماذا أفعل لك؟ تاني، مهما أفعل لأجلك ما تحبك وما

ما يرضيك فلما لا جدوى منك؟ لما لما لما أنا أفرحك وأنت تحزنني، أريحك وأنت تتعبني، أقترب منك وأنت تبتعد عني، إذن ماذا عساي أن أقول لك؟ أعلي شأنك وأنت تصغرني، أقدمك وأنت تؤخرني، أعليك وأنت تخفضني، فماذا أفعل لك؟ على 92.100 مستني الإجابة إيه اسم الأغنية، وانتظرونا عشان نقول الإجابة في اللينك اللي جاي.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الخميس 27 أغسطس، الجمهور يغني وحودة بندق.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان
1: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا، عدنا اليكم مره اخرى. وخلينا بقى ايه نعلن الاغنيه عشان نشغلها، وانا طبعا ايه متابع كل رسائلكم طبعا، مش هقرر ان الرسائل كتير جدا، ولكن في الاخر سنعلن عن خمسه، كل واحد هيبقى معاه الكابل بتاعه عشان يروحوا ان شاء الله يحضروا الحفله في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي ان شاء الله، حفله النجم رامي صبري. والاغنيه كانت بفرحك وانت تزعلني اللي هنسمعها دلوقتي، ونرجع مع فزوره جديده من فوازير الاغاني.

الفزورة التانية من فوازير الأغاني ألبير، ها نركز عشان أنت بتدخل حاجات في بعضيها كده، فنركز بقى. أنت طبعا بعت رسالة كتير ما اختلفناش، بس نجاوب صح بقى، نجاوب صح ما أرجوك. ماشي ماشي، نعود إلى فوازير الأغاني والأماني مرة أخرى، والفوازير كلها بتاعة النجم رامي صبري. ها نركز. أين ها هو؟ أين القمر؟ ها هو اليوم مصاب بالحسد وعليه العين، أين؟ أين العسل؟ ها هو أشير إليه وقول له أن يهدأ، لقد حضر القمر فأشير إليه وقول ما شاء الله عليه، عيناه الجميلتان سحرتاني، فما عساي أن أفعل، خطير وجميل وهناك عقول تطير، فلما كل من يراه يزهل ويحدق فيه مزهولا. يا سلام كلام والله في منتهى. نركز بقى، اسم الأغنية ايه؟ بعتولها 90 100. عيدها تاني. ماشي. أين ها هو؟ أين القمر؟ ها هو اليوم مصاب بالحسد وعليه العين، أين؟ أين العسل؟ ها هو أشير إليه وقول له أن يهدأ، لقد حضر القمر فأشير إليه وقول ما شاء الله عليه، عيناه الجميلتان سحرتاني، فما عساي أن أفعل، خطير وجميل وهناك عقول تطير، فلما كل من يراه يذهل ويحدق فيه مزهولا. ابعثوا لنا الإجابة على 92 100.

عدنا مع فزورة الأغاني اللي ما شاء الله يعني الكلام باللغة العربية الفصحى عجيب شوية، ولكن هو ده المعنى والله العظيم. فأنا هنعمل إيه بقى؟ بس طلع دمه خفيف يعني. إن شاء الله كده ننقي في الآخر خمسة كابل يعني يبقى 10 يروحوا الحفلة بإذن الله. وطبعا اللي هيروحوا هم أكتر 5 بعتوا إجابات صح، وأكتر 5 تفعلوا من خلال رسائلنا 92 100. هنعيد مرة كمان، وإن اللينك اللي جاي ينزل الأغنية على طول. أين ها هو؟ أين القمر؟ ها هو اليوم مصاب بالحسد وعليه العين. أين؟ أين العسل؟ ها هو أشير إليه وقول له أن يهدأ. لقد حضر القمر فأشير إليه وقول له ما شاء الله عليه. عيناه جميلتان سحرتان، فما عساي أفعل؟ خطير وجميل وهناك عقول تطير، فلما كل من يراه يزهل ويحدق فيه مذهولا. ابعتوا لنا الإجابة على 92 100، وما شاء الله انتم مش مقصرين، اسم الله عليكم. اديها

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: عدنا اليكم وحان الاوان لان نعلن ما هي الاغنيه، والاغنيه هي اغنيه القمر الامر للنجم رامي صبري، وطبعا الاجابات تنهال عنينا كالمطر، وهو ده المتوقع منكم ان شاء الله تبقى حفله جميله لكل اللي هيحضروها يوم 28 في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي باذن الله، وان شاء الله تبسطوا زي ما انبسطتوا في حفله حكيم وانبسطتوا في حفلات تانية كتير كانت انرجي بتوزع فيها هدايا في كل برامج. ماشي، فإن شاء الله نسمع أغنية القمر وآخر فزورة أغاني معانا، وبعدها نحسم النتيجة ونشوف مين الخمسة اللي هيروحوا، طبعا كابلز يعني 10 هيروحوا الحفلة يوم الجمعة من برنامجي، ده غير اللي هيحصل في برامج زميلي. يا رب دايما مع انرجي مبسوطين ومصحصحين وملعلعين بإذن واحد أحد.

0: تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: عدنا اليكم مره اخرى، والان مع فزوره الاغاني الفاصله الاخيره والفاصله، فارسلوا الينا بالاجابات على 92100. والاغنيه دي بقى كانت ديو، ما كانش رامي صبري لوحده، كان معاه نجم تاني جامد جدا وكبير جدا. ماشي نسمع. توقفت بي الحياه تماما ولم ارى خيرا بعده، كان جل همي ان اظهر امام الناس بصوره تامه، بينما كنت في أنفاسي الأخيرة إحساسي بذنبه لم يزل يوما، وليس هناك سبيل للرجوع، أعاتب نفسي كثيرا وألومها، فلماذا أنا موجوع من ظلمي لنفسي وهناك غيري معه الآن؟ كلام قاسي جدا، قاسي جدا. أعدها تاني. توقفت بي الحياة تماما ولم أرى خيرا بعده، كان جل همي أن أظهر أمام الناس بصورة تامة، بينما كنت في أنفاسي الأخيرة إحساسي بذنبه لم يزل يوما، وليس هناك سبيل للرجوع، أعاتب نفسي كثيرا وألومها، فلماذا أنا موجوع من ظلمي لنفسي وهناك غيري معه الآن؟ الأغنية دي كانت ديو، ما كانش رامي صبري لوحده. يا ترى ما هي الإجابة؟ بعتونا على 92100.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة بيتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن.

0: ستيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا اليكم وانا الاوان حتى نعلن اسم الاغنيه. انما اللينك اللي جاي هنعلن اسم الهدايا لمين. وفي ناس على فكره بعتولي في اول الحلقه لما قلت لكم عايزين كام تيكت هتروحوا كام واحد فبعتولي، فكل ده هيترعى باذن الله. ماشي، اذا الاغنيه هي فعلا ما بيتنسيش، وكانت ما بين النجمين تامر حسني والنجم رامي صبري، اللي هتبقى حفلته ان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي 28 في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. تعالوا نسمع الاغنيه واللينك اللي جاي نرجع لكم باسامي اللي هياخدوا الهدايا.

والآن أنا الأوان أن نعلن لكم من هم اللي هياخدوا الهدايا، وهم كالآتي. نركز بقى عشان إيه، في حاجات شوية مختلفة عن اللي أنتم متعودين عليها. ماشي ماشي. طبعا كل واحد هقول اسمه هيبقى مع دعوة بفردين. فالاسم الأول محمد سلام، دعوة بفردين. ومحمد طنطاوي برضو فردين. ورامي، لا ده رامي صبري هو الحفلة، البير البير دعوة بفردين. يبقى كابلز كل دول ياخدوا هدايا، اتنين تيكت اتنين تيكت اتنين تيكت. ياسمين بقى في اول الحلقة قلت كل واحد فيكم عايز يروح كام، فهي كانت عمالة مصرة ان هم اربعة هم اربعة هم اربعة، وهي في الحقيقة بعتت من اول دقيقة حتى الان عدد رسائل مهول. فان شاء الله ياسمين هتاخد دعوتين، يعني اربع افراد هيروحوا الحفلة. الف الف وبروك، ويا رب تبسطوا. لسه الهدايا ما انتهتش، ولسه عندنا فرص كتير في برامجنا التانية. وطبعا اللي عايز يحضر الحفلة يروح على تيكت مارشي. لو حابب يحضر يعني يشتري التذاكر، ده غير ان لسه زميلي عندهم هدايا كتير لحفلات كتير، ومنها كمان حفلة رامي صبري وحفلة فريق جدل. فالف مبروك. نسمع الاغنية اللي جاي ونرجع لكم على طول.

عدنا إليكم مرة أخرى، والمرة دي خلصت حلقتنا. يا رب تكونوا مبسوطين وموتكم لذيذ، وإن شاء الله طول الصيف يبقى معنا هدايا لكل مستمعي إنرجي 92.1 ويبقى عندهم مود لذيذ طول الصيف. وكل سنة وأنتم بألف خير وسعادة بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة والإخوة المسيحيين بألف خير وسعادة بمناسبة مولد السيدة العذراء، وإن شاء الله كده دايما نبقى مع بعض في الفرح ودايما نبقى مع بعض في الخير بإذن الله. هبقى معكم في حلقة جديدة من آخر صبري من 10-12 بالليل يوم الخميس. والآن سيبها دايرة مع إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج أشهب إنرجي مع وائل منصور ومنى عامر، وبعد سيبها دايرة مع زهرة. ما فيش زهرة النهاردة، يبقى وائل منصور ومنى عامر، وإن شاء الله إن شاء الله يوم الخميس هبقى معكم من 10-12 بالليل على في آخر صبري على إنرجي 92.1. ومن الحد للثلاث هبقى معكم من 2-4 العصر فوليا كبير بإذن الله. الأسبوع اللي جاي كان معكم على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيف كونش اخباركم ان شاء الله كل شيء تمام ولا بس
1: يا جماعة الخير حلقة جديدة ولذيذة من برنامجكم المفضل احنا حسينا المفضل عيشها بانيجي معكم وائل منصور
0: ومن عامر
1: ووائل ومن فكرة
0: والفكرة لا تموت
1: والنهاردة جايين بإيه بقى بشنطة كده مليانة حاجات
0: بس بلاش نحرق اللي هي شنطة التانية
1: مش هحرق بس في بقى حاجات
0: وهدايا معنا شنطة براند وشنطة عادية
1: مواضيع وألعاب وأشياء وحاجات كده يعني
0: دي حقيقة المهم ان كنتوا ايه يعني بتحبوا البرنامج وبتسمعوا واللي ما بيحبش البرنامج اكيد هيحبه انت فاهمة ياما حاجات كتيرة جدا ما كناش بنحبها بقينا نحبها طب اقولك على حاجة
1: قول على حاجة
0: انت عارفة انه في مثلا ناس انا ما كنتش بحبها بقيت دلوقتي بعشقها او بقيت احبها جدا او بقيت حتى اتقبلها
1: ناس بني ادمين صحابنا ولا ناس مشهورين يعني
0: لا صحابنا اكيد من ناس اعرفها بس مشاهير مثلا
1: اوكي
0: بذمتك مش كل واحد عنده حد مشهور كان اللي هو ما بيحبوش او ملوش فيه بعدين على مر الايام كده بقى يحبه
1: جدا او بقى او مش كشخص برضو يعني عايز اروح لحتة هو او اعماله او يعني مثلا يعني طول عمري عندي مشكله كبيره ما كنتش بحب اغاني معينه اقول عادي سواء ده لمن يجرؤ
0: بس انت لمن يجرؤ كان ايه بقى
1: انا ما كنتش بلاقي نفسي في اغاني ام كلثوم وانغام خالص
0: ام كلثوم وانغام بس دلوقتي ايه
1: يا لهوي ما بسمعش غيرهم
0: لا بتهزري
1: ما بسمعش غيرهم اكتشفت ان هي بس الفكره في الاكسبيرينس يعني انك عديت باكسبيرينس عامله كده فانت حاسس فاهم او انا كبرت مش عارفه بس حاسه ان الاغاني كانت

0: أيوه. بريليانت عبقري. ف
1: انت عارف فكرتني في حاجه, انت عارف ان انا ما كنتش بحب اغاني كايروكي خالص لحد علاقتي بيهم اتغيرت تماما, مش من ريفو, من قبل ريفو. ريفو طبعا كان مايلستون رهيبه, بس من فتره ساموراي يعني كل اللي قبل كده انا ما كنتش
0: على فكره. انا ما كانش ليا في كايروكي خالص خالص,
1: وانا
0: لغايه البوم ساموراي لما, وبعدين
1: لا كانت سنجل بعد كده نزلوا اللي هي وبعد كده البوم,
0: الالبوم اللي هو فيه جيمس دين وكوستاريكا.
1: روما
0: هو ده اللي حببني في يعني حببني فيهم, اللي هو يعني مش بجري اروح اللي هو مثلا اروح لهم كونسرت, لا
1: انا بقيت كده. بس لما لا انا بقيت فان اللي هو مش عادي فان؟ لا مش عادي, مش عادي يعني مش عادي اي انترفيو اي ريلي عادي اي حاجه. انا من وقت ساموراي بعد كده ريفو بعد كده روما, ده علاقتي بكايروكي او ريفو كان مينلي امير عيد يعني, بس علاقتي بكايروكي اتغيرت تماما يعني. فمن هنا اللي هو اوكي بقى كده ابتديت اسمع الحاجات القديمه, فحس ان في حاجات عجباني وحاجات مش عجباني عادي برضو يعني, ما حبيتش القديم برضو.
0: فاهم.
1: فعندي برضو الحته, انت اكيد في حاجه كده برضو.
0: فين في ايه بالظبط؟
1: لا عامه مش انت بقى, كل واحد بيسمعنا دلوقتي.
0: لمن يجرؤ فقط. قولوا لنا, هل كان في سيلبرتي مش بتحبه او مالكش فيه, او اللي هو يعني لا بس بعد كده اللي هو ايه ده انا بحبه جدا, انا مش ممانع اني اسمعه, مش ممانع اني اشوفه, مش ممانع اني اعمله فولو. مين الشخصية دي؟ وقول لنا ليه, ايه اللي فرق وخلاك تحب الشخصية دي, انه فجأة اغاني في مرحلة عمرية معينة عجبتك, حسيت انه ايه ده الناس ظلماه, انه ليه مش محبوب, او انا بالعكس انا شايف انه هو محبوب والاخره.
1: وفي ناس بتبقى اندر ريتد يعني بجد بتعمل شغل حلو قوي وهي مش واخدة الهايب على فكرة. فساعات بيتظلموا في النص انه بجد العمل الفني ده سواء بقى اغنية فيلم موسيقى كان بجد حلو, بس هو عشان معليهوش السبوت لايت المعين بتاع السوشيال ميديا فالحاجة بتتظلم وبتروح. فانت ممكن تقول ايه ده انا اكتشفته ما بعد ده مثلا.
0: طب بقول لكم ايه, ما تبعتولنا على 92100, عاوزين نقرا اسامي ونشوف ايه بتحبوا مين ما بتحبوش مين.
1: على فكره احنا كنا اكتر ناس جرأة, لان احنا ما ينفعش نقول اصلا الكلام ده وقلناه.
0: احنا قلنا كم حد؟ قلنا يمكن 5-6.
1: اعتقد الموضوع عندكم اسهل بكتير,
0: اسهل بكتير كمستمعين يعني. فانجزوا يعني, فاهمين يعني, مش هنفرش الفرشه دي على الفاضي. 92100 يلا بعتوا.

0: شفتي هوس بعض الناس لدرجة انها وصلت من كتر انتشارها انه حذروا منها ويمنعوها تغيير لون العينين؟
1: بس ده طلع من فترة كبيرة من كذا سنة على فكرة.
0: بس بقى اكسسبل هنا. يعني الواحد كان علشان يغير لون عينه عشان يغير لون عينه كان بيروح ايران او يروح مثلا تركيا او الحاجات دي. بس دلوقتي غالبا انها ال ال ال ال ال التكنولوجيا دي غالبا وصلت هنا, فبقى في ناس كتير بتعمل كده ولا ايه؟
1: انا مش ناس كتير, انا شفتها كذا, يعني ما شفتش حد اعرفه بيرسونالي الصراحه في دايرتي, بس شفتها على السوشيال ميديا وشفت رجاله كمان كتير, يعني شفت نسب الرجاله كبيره.
0: معلش يعني انت فاكره انه الست اللي هي تروح تغير لون
1: عينها؟ ايوه انا كنت فاكره
0: عشان بيلبسوا لانسز. بس تلاقي لو واحد مثلا يقول لك انا كان نفسي, ما هو بنت تقول لك مثلا دوت شعر اصفر وعينيه ملونه. دايما في هوس
1: بس هو لما بيبقى انت بتشوف الصور بيبقى شكلها يعني غريب. غريب ويرد يعني.
0: ايوه نفس لانسز بتاعت 2003 بتاعت هيفا وهبي وإليسا. ايوه ايوه ايام ما كانوا يبصوا في الكاميرا كده.
1: هو انت كده مش هتبقى عمور, انت هتبقى مرعب.
0: هو عامه للناس اللي ما تعرفش ايه اللي بيحصل في تغيير لون العينين, هم بيعملوا وشم القرنيه.
1: ما تهزر.
0: امال هم بيجيبوا ايه, الوان ميه؟
1: لا انا ما اعرفش ان
0: ده عيطي ايه بقى. انا عيط النهارده احمر فاصفر ولا ايه؟ بيدخلوا صبغه جوه القرنيه. والله العظيم بيدخلوا صبغه جوه القرنيه, وان هم بيزرعوا اصلا حاجه صناعيه يعني اسمها قزحيه صناعيه, وبيستخدموا الليزر علشان يدمروا خلايا الميلانين.
1: بس دي اكيد بتاثر على حاجات, اكيد ليها سايد افكتس صح؟
0: طبعا ممكن تجيب عمى. عايز اقول لك حاجه, انت عارفه انه اصلا اللون الازرق ده ايه؟ هو غياب الميلانين
1: اصلا.
0: ايوه, امال ليه في افريقيا بشرتنا كل ما تنزلي عند خط الاستواء كل ما بشره الناس تبقى اسمر اكتر واكتر؟ علشان كل ما يبقى فيه ميلانين كل ما بتعرفي تستحملي
1: الشمس,
0: اشعه الشمس واليو في ريز. بس في اوروبا بنبدأ نبيض لغايه ما توصلي لفنلندا تلاقيهم يعني لونهم لون السحاب, علشان يعرفوا يستقبلوا شمس اكتر.
1: اوكي,
0: علشان فاهمه. فنفس فهم بيعملوا ايه, بيدمروها بي بي بيموتوها علشان في الاخر تبقى لونها فاتح.
1: طب ليه ليه بجد؟
0: مش عارف. بعدين اللينسز, يعني اللينسز موجوده, يعني انت عايزه. أما دي الفكرة يا منا, ليه الواحدة بتكون عايزة تعمل كده في نفسها؟
1: لا بص, أنا اكتشفت حاجة, إنه في إجراءات تجميلية بتبقى فعلا كويسة ولذيذة وتحسن نفسيتنا ومش وفي إجراءات تجميلية بجد ببقى عايزة أقف أقول لكم ليه بنعمل كده؟
0: بس للناس عشان تعرف, بس أنا ومنا معا للتجميل عادي.
1: احنا في العيادة طول.
0: لا مش قصدي, لا احنا مع انه
1: ايوه طبعا
0: واي نوت ان انت
1: حاجه عايز تظبطها.
0: لا والطب بتقدم قوي انك انت ممكن ساعات انت تعملي بشره حلوه, انت تعملي مش عارف مين, انت فاهم, ممكن تزرع شعر عادي يعني.
1: انا بحب الحاجات دي.
0: بس الحاجات اللي هي الاكستريم دي اللي هو ان احنا بقى نزرع مثلا سيكس باكس ونغير لون عينينا.
1: انا عايز اقول حاجه, انا كنت بحب فكره الجو لاين قوي زمان. يعني
0: نادين انجام قريتنا فيها.
1: بجد بقيت لاقي كل الناس دلوقتي تحط موستين. ما هو مش منطقي يا جماعه, والله ما هو مش كده. طب وبعدين طب اللغد فين؟
0: ايه الافيه ده؟ اصلا انا لسه رايح المتحف واول حاجه جت في دماغي تحط موستين.
1: والله مش عادي, في شويه اجراءات تجميليه محتاجين نوقفها هنا, يعني محتاجين.
0: والله عظيم, والله العظيم موضوع التكسس ده اللي هو الفك ده, تحس انه كل واحد كانه جازز.
1: معقول يا جماعه كلكم لاعبين تمرين فك؟ ايه ده, ايه تحديد الفك الرهيب ده؟
0: زي السنجاب في الشتاء لما يلم يلم العارفه البيناتس ويلم الحاجات الفستق.
1: احنا النهارده بنعمل حاجات غريبه جدا.
0: احنا يعني احنا ماسكين الناس كلها تريقه.
1: معني طب وبعدين
0: واحنا فينا العبر؟ يعني اللي شفنا انا وانت دلوقتي انت جايه من الساحل تخنانه كام وانا تخن كام, يعني فاهمه. مش ما ينفعش
1: بس طبيعي.
0: والله طبيعي, الدهون دي طبيعيه. ليك وليا وليا. طبعا مثلا في اس ام اسز, انا اسمي عمرو رسمي. انا ما كنتش بحب عمرو دياب وحماقي, بس بعد وقت عرفت احبهم واسمع اغانيهم. في اغاني كتير حاببها
1: عجباني.
0: في كمان في الاول بس دلوقتي بحبه قوي مايكل جاكسون. انا ايه
1: بقول لك, مش بتحب بيلي ايليش ولا مايكل جاكسون, دلوقتي بتحب الاغاني دي. ايه احلى تحيه لاحلى وائل واحلى منا, بحبوها. احنا كمان بنحبك قوي يا ايه, جدا جدا. أيوة. جدا. كنا بنسال يا جماعه مين ايه ده في بقيه المسجز.
0: طب هنقراها بعد, بنرجع بعد ال.
1: طب كان السؤال ايه؟
0: مش فاكر كان ايه السؤال.
1: كان مين الامين الفنان اللي انت ما كنتش ليك فيه بس فجاه بقيت بتحبه؟

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.
2: رضوان بنحبك احنا كمان، نسمة مراتي وليلى بنتي بيحبوكوا قوي قوي قوي، بيسمعوكوا دلوقتي. سقفة كبيرة للاتنين، نسمة وليلى، ليلى ونسمة.
4: سقف
2: لهم كده. لا نسقف لهم. طب الكتروني
4: اصل
2: كيف التصيف ده ببلاش يعني.
4: طب في تقريبا دي آية او حد آية بتقول عايزة بيلي جين. حاضر. عمرو الوكيل، أصدقائي أحبائي الكومبو اللي ملوش حل، بتمنى ليكم يوم جميل لذيذ وخفيف وبس كده. طب أنت يومك كان عامل إيه يا عمرو؟ طمني على يومك كده.
2: يعني أكيد لو هو بيبعت طاقة حلوة كده يبقى أكيد هو طاقته حلوة كمان.
4: تفتكر؟ ولا طالع من الشغل بقى فاهم؟ قول لنا كده. مساء الفل عليكم وقالوا مني، أنا فاطمة وكنت زيك يا وائل، ما كانش ليا قوي في توليت ومش فاهماه بس دلوقتي بحبه قوي قوي. وهي بقى بتقول تصريح جريء بقى، بتقولك انا بحب مصطفى قمر كممثل اكتر منه كمطرب، انا بحبه في الاثنين الصراحه.
2: اوكي.
4: في هاني فات، هاني ازيك؟ مساء الفل.
2: هاني على طول يطلب رامي صبري. رامي صبري، رامي صبري.
4: ايه طب بمناسبه رامي صبري،
2: بمناسبه رامي صبري بقى يا هاني،
4: يعني انت ممكن تروح تحضر له الحفله اصلا.
2: على فكره هو مش محتاج يشارك في المسابقه.
4: ليه؟
2: هاني فتحي كل يوميا بيطلب هاني صبري،
4: رامي صبري.
2: رامي صبري. فاحنا عندنا النهارده تيكت صح؟
4: بصوا بقى يا جماعه، مش اي تيكت، انليميتد وكود ديفلوبمنت. يقدموا طبعا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي في مارينا واحد اللي احنا عارفينه بنتكلم عليه كل اسبوع. الجمعه الجايه 28 اغسطس في حفله رامي صبري.
2: ايوه.
4: في النهارده 5 كوبلز هياخدوا تيكتس، يعني 10 تيكتس، 5 كوبلز. ولو انت ما كنتش من سعداء الحظ ممكن تشتري التيكت من على تيكتس مارشي. هاني فتحي كل يوم فعلا بيطلب رامي صبري،
2: فرامي صبري فهاني فتحي كده كده ليه تذكرتين.
4: بص احنا قلنا بدل ما نسمعك الاغنيه هاني
2: هنسمعه الاغنيه كمان.
4: ايه ده؟ في ايه
2: ده؟ هاني فتحي يعني
4: هتاخد التيكتس وتسمع الاغنيه
2: بالظبط يعني ما ينفعش
4: كده. فاضل معانا 4 كوبلز.
2: اربعه كوبل. هاني فتحي كده فتحي. معلش يا جماعه اصل احنا بنبقى عندنا ولاء برضو للناس اللي
4: بتبعت كل يوم حاجات معينه.
2: وبالذات ان هو بيطلب لرامي صبري، هو اصلا ممكن ما يكونش مسافر اساسا. هاني ابعت لنا لو انت مسافر علشان
4: تاخد التيكتس، لو مش مسافر حرام حد
2: تاني.
4: مسافر ياخد التيكتس. طيب للي عايز بقى ياخد التيكتس دلوقتي، عايز اعرف اسم الديو، الاغنيه الديو اللي عملها رامي صبري مع تامر حسني.
2: عارفها سهله،
4: ما احنا بنسهل وهنصعب في ايه يا وائل.
2: اذا كنت هجاوب.
4: اسم الاغنيه اللي غناها رامي صبري مع تامر حسني. وتكتب اسمك جنبها بس.
2: حياتي مش تمام.
4: ايه ده؟
2: صح،
4: حياتي ده انا اللي حياتي مش تمام.
2: لا اللي حياته مش تمام عمرو الوكيل بيقول لي طاقتي النيله يا وائل.
4: اهو قلت لك،
2: بس بحاول اكون ايجابي مع اصحابي والناس. شوف. اللي بحبهم عشان يترد لي في يوم من الايام.
4: شوف انا حسيت بعمر. قلت لك يومه مش هتلاقيه قد كده. طيب يا عمرو، لو مسافر الساحل ممكن تجاوب على السؤال ده، يمكن تاخد تذكرتين والاغنيه الديو اللي عملها رامي صبري مع تامر حسني. 92100 ده رقم الاس ام اس، والاسم الاغنيه وجنبها اسمك، ممكن تبقى سعيد الحظ تاخد اول تذكرتين.
2: لو تعرف جاوب.

0: انت سالتي سالتي الناس ايه الاغنيه الدواتو اللي عملها تامر حسني مع رامي صبري صح؟ طب ما في ناس مجاوبه اهي.
1: تيجي نشوف اول مين من الاخر يعني الشخص اللي اخذ التذكرتين. رودينا رودي.
0: رودينا رودي
1: فعلا ما بيتنسيش.
0: رودينا رودي هتاخد تذكرتين, واللي ما يعرفش ان احنا النهارده عندنا
2: انرجي جيفاويز,
0: عندنا تذاكر لحفلة رامي صبري في مهرجان المسرح الروماني Unlimited و
1: Co-Development.
0: بالظبط,
1: بيقدم المسرح مهرجان المسرح الروماني كل أسبوع طبعا من أول الصيف لحد آخره. حفلة رامي صبري يوم الجمعة الجاية, مين عايز يروح ياخد تذكرتين ويروح على هناك.
0: قلنا عندنا خمسة كابل, خدت رودينا اتنين وكمان هاني فتحي خدت اتنين, فاضل تلاتة. والسؤال اللي هيديك تذكرتين مع منا,
1: لو قلنا اول البومات رامي صبري كان اسمه ايه؟
0: يا سلام,
1: بس كده خلاص.
0: ابعتوا على 92100921 ابعتوا على رقم الاس ام اس دلوقتي حالا وخد تذكرتين. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل, قبل ما تنزل من العربيه يكون عندك خبر اخذت التيكتس ولا لا. نروح نسمع تامر عاشور ونرجع تاني.
3: انا في عيني هأحن الناس واجدعها, ان خدت

0: اقعد اتحايل عليهم واقول وعيد وازيد واقول لهم يا جماعه والله بشتغل بالليل احسن بفهم بالليل اكتر يقول لي ازاي
1: ازاي
0: ما ينفعش لحد ما لقيت الدراسه اللي تثبت لهم ازاي.
1: بص هو انت عندك حق في الحته دي الصراحه, تشمتي في الناس اللي عرضوكي وحسسوك انك مجنونه. دي دراسه اتنشرت في Public Health BMG جي, وناس موجوده من كليه مهمه اسمها Imperial College London, دي معروفه للناس تعرفش ICL, واستخدموا بيانات ضخمه جدا جدا جدا, لكن ما ينفعش ان احنا نعمم النتيجه ليه, هنقول لكم دلوقتي.
0: بصوا يا جماعه, هما كانوا بيقيسوا مين معدلات الذكاء عنده والتحليل احسن مقارنه ببينام كام ساعه وبيصحى امتى وبينام امتى والحاجات دي كلها. فجابوا 26000 واحد او قرابه 27000 واحد, بس اعمارهم من 53 ل 86 سنه, فعشان كده احنا ما نقدرش نعمم لان برضو اعمار العينه كانت كبيره شويه.
1: بس تعالوا نقول لك ايه الانماط النوم. هم ما كانوش عاوزين يشوفوا هل عدد ساعات النوم هي اللي بتاثر على الاداء المعرفي بتاع او الادراكي بتاع المخ, ولا يعني انت اللي يقولك لو نمتي 8 ساعات هتصحي مفوقه, بس بيقولك طيب ملهاش علاقه بعدد ساعات النوم, ولا كمان بانت امتى بتنام وامتى بتنشط.
0: ايوه اللي هم الناس اللي بيسهروا بالليل
1: فجاب لك ثلاث اشخاص. الصبح الناس اللي بيكونوا في قمه نشاطهم دول اللي هم المورنينج تايب ايرلي بيردز, والناس الثانيه اللي بتفوق بتنتج بالليل اللي هم من عامر نايت اولز او ايفنينج تايب, والناس اللي في النص اللي اسمهم الانترميديت
0: المتوسطين اللي هو الوسط عادي.
1: بالظبط, وده اسمه كرونوتايب, يعني ببساطة النمط الزمني الطبيعي للشخص امتى جسمه ومخه بيكونوا اكتر ميل للنشاط واليقظة. وعلى فكرة مش مجرد انا بحب السهر او بحب انام بدري, لا هم ما لهمش علاقة بمين بيحب ايه وما بيحبش ايه. الكرونوتايب ده مرتبط بالساعة البيولوجية, الايقاع اليومي للجسم, بالظبط. طب عملوا ايه؟ زي ما منا قالت جابوا 36000 شخص,
0: 27000 شخص ماشي, وادوهم اربع امتحانات.
1: بالظبط,
0: امتحان الاول هو حل اسئله لفظيه ورقميه ويختاروا زي ايه MCQ كده ويختاروا الاجابات الصحيحه ماشي, ريزنينج بقى تعلل الحاجات,
1: واحد على سرعه استجابه والتاني اختبار ذاكره ولا اخره علشان يقيسوا ايه المخ ايه المخ فين.
0: بالظبط كده.
1: لقوا ايه بقى المفاجاه؟ انه اللي بيصحوا الصبح بدري كانوا أصحاب أقل درجات معرفية في المتوسط, وبعديها جه الانترميديت تايب وأعلى أداء في المتوسط ظهر عند الإيفنينج تايب أو النايت أولز,
0: هم سجلوا أعلى أداء.
1: بالظبط, الناس دي كان مرتفع جدا جدا جدا.
0: بس في حاجة, هي الدراسة ما بتقولش أنك روح نام متأخر عشان تبقى أذكى, لأ. هي بس بتعمل الرابط أو الأسوسيشن ما بين الشخص اللي طبيعة جسمه كده أو الأداء المعرفي بتاعه, لأنه هو المخ لما بيبقى بيحصل له زي استثارة عصبية في آخر ساعات في الليل, فبيبدأ إنه يبقى عنده الفلكسيبيليتي أو المرونة إنه يحلل بشكل أكبر, إنه هو يبقى عنده المرونة إنه يحل مشاكل أعقد وإلى آخره.
1: بس بقى إيه بقى لما أنا قلت حط تحتها خط, لأنه هل الدراسة دي بتقول السهر بيخلي الواحد أذكى؟
0: لا.
1: هي cross sectional study, يعني الباحثين أخذوا بيانات موجودة عند الناس في نقطة زمنية وحللوا العلاقة ما بينها, لقوا إنه الناس اللي بتسهر بالليل في العينة دي هم اللي كانوا بياخدوا المتوسط الأعلى, لكن الدراسة ما تثبتش إنه اللي بيسهر الليل هو مرتفع ذكائه أو تسبب في ارتفاع ذكائه.
0: ده حقيقي.
1: بس لو أنت فكرتي فيها هقولك أنا بقى من عندنا بقى
0: أرجوك,
1: امتى يعني زمان الايام الناس البدائيه امتى اصلا كانوا بيحكوا قصص؟
0: بالليل
1: ليه؟ لانه كان على النار, كان يحط النار. صح. بس الصبح كان ايه؟ كان الصبح لازم بسرعه نجمع الثمار وناكل الفاكهه ونصطاد ونعمل, فكان المخ الواحد عملي جدا جدا جدا ماشي زي ايه؟ زي الساقيه. ويجوا بالليل يحطوا النار, هنا ابتدت القصص وهنا ابتدت الحضاره تطلع. الحضاره طلعت بالليل, بالليل لما كانت الناس بتقول قصص ويألفوا ويخافوا ويعملوا هنا ولا آخره. وبالليل لما كانوا يناموا بدري كان في مرحلتين في النوم.
0: أيوة.
1: في شفت الراجل اللي جمع,
0: هو كان في مرحلتين, هما ما كانوش بيناموا 8-9 ساعات على بعض,
1: لا كان في اصلا معظم الكتابات اللي اتعملت على مدار التاريخ من المفكرين التقال اللي بتسمع عنهم بتدرسوا في المدرسة كانت ما بين الفيرست والسكند سليب, ما بين النوم الاول والتاني كان في 3-4 ساعات كده الناس بتعي, جيران كانوا يزوروا بعض, كان في ناس كانت يعني بتقرا, كانت ناس بتكتب. فغالبا الليل بيبقى مرتبط بانسانيتنا, انت فاهمه, لان احنا قاعدين خايفين من الحيوانات تيجي تاكلنا, فاحنا قاعدين جنب النار ما قاعدين جوه الكهف مستخبين, فبنعمل ايه؟ بنقعد نفكر ون...
0: انت طب اقول لك ايه, قول لي بنتكلم على الانسان القديم, ما تيجي نتكلم على الانسان الحديث اللي قاعد قدامي. انت كل التفكير المفرط والاوفر ثينكينج بيحصل لك امتى؟ بالليل. تقعد بقى تراجع حياتك وذكرياتك وشريط حياتك اللي حصل, وهعمل ايه بكره, وعملت ايه امبارح, وحاسب نفسي وحاسب الاخرين ومين عمل معايا ايه وهكذا. هل بتقعد تيجي لك الاوفر ثينكينج ده الساعه 1 الظهر؟ عمره ما هيحصل, انت مفرهد
1: بالظبط. طبعا مثلا احنا هنروح ونرجع تاني, بس
0: انا في اغنيه والله انا مش كليشيه,
1: قولي قولي قولي,
0: بس في اغنيه اسمها الليل بتاعت بشرة انا بحبها جدا, هي مش عشان بنتكلم على الليل وكده تقريبا, بس هي بجد حلوه.
1: الليل
0: يا جماعه ثانيه, لسه معانا تيكتس لحفلة رامي صبري. اسم أول ألبوم لرامي صبري إيه؟ تكتبه على 92100 رقم الأس أم أس وجنبها اسمك, وممكن تبقى سعيد الحظ اللي بعد رودينا وهاني فتحي وتاخد تالت تذكرتين معانا في حفلة رامي صبري يوم الجمعة الجاية في المسرح الروماني.
1: مين الشخص التالت يا ترى؟ هنعرف الفجر بعد الليل بقى بتاعت بشرة. عسل عسل بجد.

0: عيشها انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
7: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
9: انت مجنناه، انت معدياه، انت مزعلاه، انت معقداه.
8: تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
3: حبيبي الأولاني صعب في يوم يرجع لي تاني.
0: وهي دي الإجابة.
1: لا لا لا لا والله، ترى ترى ترى.
0: وسعيدة الحظ الثالثة معانا النهاردة اللي هتروح حفلة رامي صبري في المسرح الروماني الجمعة الجاية. مروة رشوان.
1: مروة رشوان، عندك تو تيكتس كابل هتاخديهم وإن شاء الله كده تنوري المسرح بحضورك.
0: وفاضل كده مروة وهاني
1: ورودينا كده، فاضل اتنين. طب عندك سؤال ايه بقى؟
0: طيب هقول السؤال الاول ولا احكي لك اللي عندي الاول ونقول السؤال في الاخر؟
1: استنى اقول. طب خلاص، لا تعالي نخلص من السؤال علشان ايه نبقى
0: ماشي.
1: انا هقول لك سؤال.
0: ماشي.
1: مين اللي اكتشف رامي صبري؟
0: ده سؤال
1: مع عقرب صعبان.
0: يعني ايه اكتشف رامي صبري؟
1: يعني مين
0: اللي اكتشفه كنجم؟
1: هو معروف
0: بجد؟
1: طبعا معروف جدا.
0: اوكي،
1: بس ده بقى لمين؟ لانه هقول لك حاجه، التيكت خلاص قربت تخلص، فنشوف مين
0: الفان من زمان.
1: خلي بالك، هو طبعا تم اكتشافه من زمان واكيد في الاوبرا، بس مين اللي دعمه او اول داعم ليه كان معروفه؟ انت مش عارفه صح؟
0: لا مش عارفه
1: بجد.
0: والله
1: يا سلام. طب اديكوا هنت.
0: قول. ايه
1: سامع؟ انا بعمل ايه؟
0: ادخل اتفضل. بتخبط على الباب.
1: بس اللي يعرف الاسم يقول لنا.
0: ايه ده يا وائل، ده انت صعبتها اكتر.
1: ايه؟ فكروا بلغة عربية فصحى. بس ما تقوليش.
0: عرفت
1: دي.
0: عايزين نسلم على كل الناس اللي بعتلنا. والله مش عايزين ننسى حد. حمزة، محمود، كل الناس اللي بعتلنا، جوري من رشوان.
1: طب يلا قولي وش في جعبتك.
0: بقولك ايه،
1: قولي.
0: بعد 20 سنة قرروا يعملوا جزء تاني.
1: قررت تخسي؟
0: لا لا امشي. بعد 20 باراماونت قرروا يعملوا جزء تاني من فيلم How to Lose a Guy in 10 Days.
1: ده فيلم كلاسيكي جدا
0: جدا، انا بحبه جدا. انا مش مصدقه ان احنا بقينا بنقول عليه كلاسيكي، لان انا يعني دخلته سينما.
1: والله العظيم. كنت بدفاير اكيد.
0: انا لحد دلوقتي بدفاير.
1: طيب اوكي
0: ماشي، ما مثلش.
1: هيعملوا جزء تاني؟
0: وبعدين قعدت افكر، هي الفكره اللي اتفرج على الفيلم هاو تو لوز ا جاي ان 10 دايز انه هي كانت بتعمل حاجات معينه، شوف هيطفش ازاي والى اخره. فسيبكم بقى من الفيلم والجزء الثاني و20 سنه والحاجات دي على جنب، اركنها. لو بصيغه وبطبيعه 2026 وانت قلت ازاي تخسر شريكك في 10 ايام، في 10 خطوات، في 10 حركات، ايا كان. بس بنسخة 2026، وأكيد الفيلم هيروح في الحتة دي، يعني برضو مش هيبقى الحاجات الكلاسيكية بتاعت اللي من 20 سنة.
1: بالظبط
0: ماشي. إيه الحاجات اللي هي كانت زمان عادية جدا جدا في العلاقات، بس دلوقتي بيسموها turn off أو حاجة تقفلك جدا؟
1: لا بلغة شريكك، باللغة الجديدة الإك.
0: لا أنا صار ما جددتش قوي كده، أنا يعني أنا وصلت لحتة معينة.
1: لا إحنا الجنزي بنقول.
0: إحنا إيه؟
1: إحنا الألفا بنقول إك.
0: اللي هي إيه بقى؟
1: إك يعني زي ما انت قلتي تيرن اوف، يعني
0: اللي هو حاجه قفلاك،
1: حاجه قفلاني، انه مثلا بيعمل صوت وهو بياكل، دي إك. بيفتح باب العربيه وانا نازل، بيفتح لي باب العربيه وانا نازله، دي إك.
0: ايه ده، مش دي كانت حاجه حلوه؟
1: لا دلوقتي بقت إك.
0: ما تهزرش.
1: اوفر يعني، ايه الرومانسيه الاوفر دي؟
0: لا يا وائل، لا يا وائل، ما بوظليش بقى الكلاسيكيات وال
1: إيه، ما تفتحيش علينا باب دلوقتي
0: الجديد. لا يا وائل، يفتح العربيه، يفتح باب العربيه، ايه المشكله؟ مش فاهم. يفتح لي كرسي قبل ما اقعد، ايه اللي هي ايه
1: ليه حاجة يعني؟ ليه ما عندكش دراع
0: وائل؟ لا ما تبوظليش البديهيات بتاعتي.
1: بديهيات ايه؟
0: ايوه يا وائل، دي حاجات بديهيه.
1: يعني ايه؟ مش فاهم. هو انت يعني انت دلوقتي راكبه عربيه صح؟ اما يجي ياكلك بقى،
0: طب
1: ما هو يحط لك بافيتا. انت فاهمه قصدي؟ يعني يفتح لك الباب
0: نفسي حد يقول
1: ويطلعك وانت على السلم، يمسك بايدك ويطيرها لفوق كده. ما خلي له عدل بقى.
0: طب بقول لك ايه، فكرني احكي لك على واحكي المستمعين على ديبيت حصل بيني وبين صحابي في حاجه شبه كده.
1: طب وبجد...
0: ما هو لا بس بعد دي
1: لا
0: عشان الموضوع اخد خناقه ساعه.
1: طب مش مهم احكيه.
0: بص لا دلوقتي، طب نعرف ايه الاكس اسمها جمع اكس ولا ايه التيرن اوف؟ ايه الحاجه اللي ممكن تقفلك من شخص، حاجه زمان كانوا بيعتبروها عاديه بس دلوقتي بجد هي حاجه قفيله جدا من شريكك؟
1: الله عليك.
0: فازاي تخسر شريكك في حركه من الحركات اللي انتوا هتقولوا عليها على 92100 رقم الاس ام اس. وما تنسوش سؤال حفله رامي صبري برضو اللي هو كان اللي عايز يروح الحفله.
1: مين اللي من الاخر فتح الباب على مصراعي لرامي صبري؟ مين
0: اكتشفه؟
1: مين اللي اكتشفه؟ 9210. يلا نروح نسمع
0: كلمنتينا.
1: ايوه
4: صلي زمان ما خجلتش من واحد.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا

0: Energy ننوي 90.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب قبل ما ادخل لك بقى بالحاجات القفيله الجديده,
2: تعالي نقول بس
1: 2026 مين اللي اخد اخر اربع تذاكر, تذكرتين في تذكرتين حفله رامي صبري الجمعه الجايه في المسرح الروماني.
2: الف مبروك لعزه صالح
1: والمحمود اللي رقمه اخره 7997
2: بالظبط. ما تقولي رقمه كله بالمفهوم
1: زيرو.
2: طيب محمود الف مبروك, اخر رقمه 97, وعزه صالح كل واحد فيكم هياخد 2 تيكتس لحفله رامي صبري. وفعلا كانت الاجابه الصحيحه طارق العريان.
1: صح, برافو يا بيبي.
2: طيب ايه اللي عندك ايه دلوقتي؟
1: إيه سالت وتبحثت وقلنا انه بعد 20 سنه بيعملوا هاو تو لوز ذا جاي ان 10 دايز مره بارت 2, يعني الفيلم اللي هو بيتكلم عن الحاجات القفيله في العلاقات بشكل عام, بس اكيد لو عملوه السنه دي هيبقى مختلف. طب ايه المختلف من هذا الجيل او من جيلنا او من السنه ايا كان من العصر ده يعني لزمان؟ ان بقى فيه حاجات قفيله مختلفه, زي يقول لك ايه, ان هو مشغول عاطفيا, ايموشنلي ان افيلبل, يعني مش متاح عاطفيا. ماشي, شخص غير يعني هو موجود.
2: طب انا عايز اعرف حاجه.
1: معلش, مش بتسمع الجمله دي كتير؟
2: بسمعها كتير عمري ما فهمتها ليه بقى.
1: ليه؟ عشان انت مش متاح عاطفيا.
2: لا لا لو واحد دخل في علاقه, منين انت في علاقه ومنين هو مش متاح عاطفيا؟
1: ايوه, مش
2: هل دي كلمه الستات بتصغها كنوع من كلمة تانية خالص, اللي هو بدل ما اقول انت مش معبرني بزيادة فانت مش متاح عاطفيا فبنحطها في الجملة دي انه مش متاح عاطفيا عشان ما نبقاش اسمنا عاوزين اتنشن اكتر واكتر, لانه اصلا دلوقتي موجود في علاقة ليه مش هبقى
1: بجد شرير جدا
2: فبحس انه في مصطلحات ستات هي اللي بتطلعها, انا ما سمعتش عالم مثلا قال انت مش متاح عاطفيا.
1: ف... ان هو بيبقى احنا في علاقه مثلا, متجوزين, مخطوبين, بنحب بعض ايا كان, ويلا نخرج, بس مش قادر بقى, ما عندوش طاقه, يعني ما عندوش طاقه بقى يقعد ويرغي ويتباحث, وما عندوش كواليتي تايم, مش قادر مش قادر.
2: ما هو الاتاحه العاطفيه دوت مش اتاحه, دوت اتاحه مثلا مكلمه, اتاحت مثلا خروج. هقول لك ليه. لانه اللي مش متاح عاطفيا في حد بيبقى شخصيته منطويه انتروفيرت, وحد اكستروفيرت, وفي حد الاثنين مع بعض, وفي حد اتاحته العاطفيه انه يفاجئك بهديه مش لازم يسمع لك, انا ما بعرفش اسمع, انت فاهمه, وفي حد تاني كلام المعسول ويبلفك بكلمتين وفي الاخر الطيور على اشكالها تقع, انت فاهمه قصدي.
1: وانا مدام طير ووقعت على شكل طير تاني يبقى شبهي
2: بالظبط, ما كنتش مثلا قاعده مع غراب
1: بالظبط. فانا مش هبقى مثلا شخص بحب الماده والمش عارف ايه وحياتي كلها فيها صخب وبتاع, وهروح هتشد لشخص اقصى ساعته ان هو يقرا كتابه ويشرب قهوته في البلكونه.
2: بالعكس, ماشي, ما هو مش بيقول لك اوبوزيت اتراكشن.
1: ما انا فاهمه, بس قصدي ماشي انا لا بس احنا بنتكلم في الناس العاديه اللي هم شبه بعض, في اختلافات وفي اتفاقيات وفي حاجات كومن ما بينهم, ساعات يقول لك ايه الشخص ده غير متاح عاطفيا. على فكره ده مش رجاله بس, ده رجاله وستات. يعني انا مش بخصصها للرجاله خالص,
2: هي مش ممكن نقول انت مش متاح عاطفيا, اسمها اتنازل.
1: ما اسمهاش اتنازل,
2: اتنازل وانا اتنازل.
1: لا اسمها غير متاح عاطفيا.
2: لا اتنازل وانا اتنازل, يعني انت دلوقتي مش قادر تسمع.
1: طب اسمها اديني اهتمام.
2: بالظبط, احنا وصلنا للي انا كنت عايز اقوله.
1: اسمها دي ايه؟
2: انا عايزه اهتمام, انا عايزه اتنشن, عايزه اتنشن.
1: ايوه, ايه هو الاهتمام عيب؟
2: ما بيطلبش.
1: لا بقى بيطلب عادي, دلوقتي بطلب عادي.
2: يا عيني يا عيني يا عيني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
7: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
8: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
9: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
8: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
9: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14

0: فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا.
0: رقمهم 16541. الرقم الضريبي 530 638 312.

0: برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي،
3: أنا وائل منصور
2: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: الحاجات الجديدة في الدنيا القفيلة من العلاقة، زي ما يقولك أصل ده بخيل، أصل ده مش عارف إيه، بقى فيه مصطلحات وكونسبتس جديدة مع الأجيال الجديدة ومع التطور وواء. فقلنا على حتة إن هو غير متاح عاطفيا. في حاجة جديدة بقى قالك إيه، إن الناس بقت بتتقفل، نسبة كبيرة بقت بتتقفل إنه ما عندوش حياة برا العلاقة دي أو ما عندهاش حياة برا العلاقة دي.
3: فيش حياة اجتماعية؟
2: فيش صحاب، ما فيش هوايات، ما فيش شغل، ما فيش غيرك.
3: ما على فكرة على حسب، ما أنت ممكن أنت تشدي جوزك على صحابك أو جوزك يشدك على صحابه.
2: محتاج يبقى عنده حياة، أو أنا محتاجة أبقى عندي حياة، كل واحد يبقى عنده حياة معينة، أو مش حياة اللي هو عايشها من غير التاني، بس عنده أشياء بيعملها، عنده حاجات مركز فيها أشياء بتاعته يعني. فإنه حد ما عندوش حاجة خالص دي حاجة برضو ممكن تبقى صعبة أو خنيقة للشخص التاني.
3: مش خنيقة قد ما اللي هو الشخص ده بما إن هو ما عندوش حياة فقاعد بقى مركز في حياة الشخص التاني، ممكن هنا لأنه باي ديفولت إذا حد ما عندوش حياة اجتماعية وعادي going along مع يعني الطرف الآخر في العلاقة ده ما يعيبوش، بس يعيبه لو أنت فاضي وقاعد مركز. أو أنت فاضي وقاعد مركز، طب خلاص روح اعملي صحاب، مش عاجبك كل شويه صاحبتك دي ما بتحبكيش، دوت مش عارفهم مقصدهم، لا انت جاي تنخور في علاقاتي، لا خلاص روح اعمل لك صحاب انت كمان، انت فاهمه قصدي؟ بس ما ينفعش تكونش عندك حاجه اجتماعيه فتيجي تبوظ لي بتاعتي.
2: مين يا جماعه بيشتكي من حاجه من الحاجات اللي احنا بنقولها دي؟
3: مش عارف ليه اتعصبت.
2: لا بس انا فاهمه الحمقه دي. مين بيشتكي من حاجه شبه كده، او عندك حاجه قفيله بس انت لما بتقولها للناس بيحسوها مش valid او مش يعني مش مهمه؟
3: بيتريقوا انه ايه هو ده اللي قفلك يعني من العلاقه؟ ده اللي قفلني. 92100 رقم الاس ام اس. انا عاوزين نروح نسمع اغنيه محمد عدويه الجديده، انا رحت لانه عدلي بيقول لي اغنيه حلوه قوي وانا بثق صراحه.
2: يلا بينا.
4: جديد محمد عدوية على انرجي.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد:
2: عيار 21 ب6620 جنيه،
1: عيار 24 7565 جنيه،
2: سعر الجنيه الذهب 53376 جنيه،
1: سعر الأونصة 237159 جنيه.
2: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل على 19215.
1: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. Energy 92.

0: ممكن أغنية داي داي
1: ده بتاعت شاكيرا.
0: دي بتاعت شاكيرا؟ مش كاس العالم خلص خلاص؟ طيب
1: هي عايزة تسمعها من امبارح الصراحة.
0: طيب ماشي أوكي.
1: طيب كنا بنتكلم عادي جدا عشان هنقفل الموضوع ده ونروح للموضوع اللي بعده كعادتنا عن الحاجات القفيلة اللي في العلاقات الجديدة. الحاجات اللي هي لما تقولها لحد يقولك بجد تقوله بس هي دي الحاجات بجد اللي دلوقتي بقت بتقفلك. شفت بقى كان في دراسة كده معمولة بإحصاءات بأرقام بتاع فطلعت منها ايه النتائج ده عالميا يعني. قالك في جملة انا معرفش اعملها عشان انت في الاخر اللي تعملها.
0: ايه
1: يعني؟ انا بدعي ان انا معرفش اعمل حاجة عشان انت اللي تعملها. فدي من الحاجات التيرن اوف او القفيلة بالنسبة لاشخاص كتير جدا. هنا احنا مش محددين ستات ولا رجالة من الاثنين. ماشي. فهل حد بيعيش الحاجات دي اللي احنا بنقولها دي؟ احنا كنا اتكلمنا عن ان حد غير متاح عاطفيا، ان حد ما عندوش حياة برة فكرة العلاقة، ما عندوش هوايات، ما عندوش صحاب، ما عندوش شغل، ما عندوش الحاجات دي، ما بعرفش اعملها عشان انت في الاخر اللي تعملها. او حاجة كمان محتاج فاليديشن طول الوقت، كل شوية محتاج تأكيد ان انا بحبك جدا ومهتمة بيك جدا وان انت احسن واحد في فاليديشن طول. بس هو معرفش ده فاليديشن ولا ده حب، يعني مش قادرة أحدد برضو.
0: شايف صعبين الأمور ليه؟ يعني على فكرة الزمن الـ الـ الـ الجيل بتاعنا الجميل، انت لو شفتي الإكات بتاع جنزي أقول لهم لك طيب بصي مثلا
1: ده هو أنا كده مش جنزي؟ أنا كده ما صغرتش؟
0: لا انت كده مش جنزي.
1: طب
0: لسه.
1: قول اللي عندك
0: من الإكات الجديدة في العلاقة.
1: الإكات يا جماعة يعني القفلات اللي حاجة بتقفلك.
0: I have an ick. أول حاجة إنه MCS.
1: لا ما اكلمني كلام افهمه والله. أوكي. جو حر.
0: اوكي اوكي. انه الشخص اللي قدامه عنده مين كاركتر سيندروم.
1: مين كاركتر؟ ما قلتش يعني عنده
0: مين كاركتر، يعني كانه هو البطل، كل موقف في الحياه لازم يكون هو البطل، وكل حاجه بتحصل لازم تتحكي كانها مشهد من فيلم. ده اك بالنسبه للجنزي اللي هو لا عيش، ممكن يبقى عندك دور ثانوي في القعده حتى لو في وسط جروب ومفروض انبهر بيك، لا اهبط شويه. تاني اك عندهم انه بيعمل سوفت لانش للعلاقه بشكل اوفر. اوكي هقول لك
1: بجد
0: والله. بصي انا درست،
1: انا حاسه بالراجل اللي طالع من البنك دلوقتي شغال 10 ساعات.
0: انا درست الجنزي والله، اتشليت قبل مليون.
1: لا قولي بقى، قولها لي بالبلدي شعبولي
0: يعني
1: الجمله.
0: يعني دلوقتي هم ما بيطلعوش ان هو احنا في علاقه، لا لازم يبقى فيه قبل ما نقول للناس في حاجه اسمها سوفت لانش. عارفه سوفت اوبننج؟ في العلاقات بقى في الجنزي في حاجه اسمها سوفت لانش.
1: ده اللي هو ايه
0: يعني؟ اللي هو مثلا ننزل ستوري ايدين ماسكين بعض، مين دول؟ ايه ده، هي شكلها داخل علاقة، بس هو مين اللي فيها في العلاقة؟
1: ما ينفعش فجأة انا في علاقة،
0: ما ينفعش فجأة انا في علاقة. لازم في soft launch، مثلا انه جالها ورد، او مثلا هو مثلا بيروح يشتري حاجة والناس اللي هو في الستوري في soft launch معين.
1: بس زمان كان الناس مثلا الاقي خطوبة مثلا بنت عمد بنت خال whatever اقول لها ايه ده مثلا، تقول لي ده انا اتعرفت عليه بالصدفة لسه اول امبارح. عارف الناس اللي هو بتخبي وتطلع، فما بقاش كده صح؟
0: ايوه لا ما بقاش كده، بيبقى اسمها soft launch.
1: ماشي.
0: ديت من اكتر الحاجات الاكات عند الجنزي.
1: ان هو بيعمل ده ولا ما بيعملش ده؟
0: لا انه بيعمل ده.
1: مش فاهمه يعني هو المفروض يعمل ايه؟
0: لا انه يعني هو بيأفر في السوفت لانش اللي هو انجز يعني
1: فتره طويله يعني.
0: انت فاهمه؟ وفي حاجات كتير قوي يعني. ممكن بيعمل بريد كرامبينج يعني اللي هو ما بعد الجوستنج، بيختفي يرجع يديكي شويه اتنشن ويختفي تاني. ده عارفه ده ايه؟
1: ده كنا بنسميه ندل زمان.
0: لا ده بريد كرامينج. يعني ايه بريد كرام؟ يعني فتات الخبز. يرميلك فتات وانت مش شبعانه ويختفي. ويرجع تاني يروح يرميلك فتات، فبريد كرامينج.
1: والله العظيم ده اصعب من اللي انا قلته بكتير.
0: ده
1: اللي انا قلته ده
0: يا بنتي، جنزي دول في حته ثانيه خالص. الله العظيم، ايه اللي حصل؟ لو انت ما بتردش ليه على التليفون؟
1: كنت على القهوه. خلصنا.
0: بس
1: خلصنا.
0: يا راجل، طب ما جبتش ليه معاك حته جبنه وانت جاي؟
1: يعني خلاص فاهم.
0: دلوقتي لازم يبقى فيه ان هو اي دونت دو ليبلز، مش عارف مين، انت فاهمه؟ حاجات رهيبه. لا بقول لك ايه، انت عارفه انا بعاني من كده من مين؟ منى يوسف. معايا منى يوسف. جنزي. والله العظيم اهي انا متعلم كل حاجه منها اصلا. اللي عرفني
1: الكلام ده عرفته منها صح؟
0: عرفت كل حاجات كتير قوي يعني.
1: طب يا جماعه انا بعيدا عن كل الحاجات الصعبه اللي وائل قالها دلوقتي، ايه الحاجات اللي بتقفلك في العلاقه عادي؟ بتقفلك من خطيبك، من مراتك، من الشخص اللي انت مرتبط بيه؟ حاجه مش لازم يكون الحاجات الكبيره بتاعت زمان اللي
0: وكفايه خوف من المجتمع. وقولي حتى لو سبب تافه. انا حره. انا ملكه، انا حره اقول ده سببي وده رايي، انتوا مالكوا؟ وليه ما تخافيش من المجتمع وبالذات ما تخافيش مننا؟ ابعتي على 92102 92100 رقم الاس ام اس. انت بجد تجنن.
2: انا عموما مع الجنون، يعني مع البني ادم يعيش مثل ما بده، فانا مع مبادئ راديو انرجي. جنوا قد ما فيكم، المزيكا لعبتها. شكرا اصاله.

0: بس بقى هنا حد بيقول لك لو مش شاطر في شغله بجد بتقفل تماما.
1: ايه بتعملي له ابريزل ولا ايه؟
0: بس انا فاهمه جدا المسج دي.
1: بمعنى
0: انه انت مش هتنبهر ومش هتعجب بحد خايب
1: او واحده فعلا مش ناجحه.
0: يعني واحدة دي نتكلم فيها بس.
1: لا لا لا,
0: بس
1: لا. يعني الواحدة برضو يعني ايه واحدة فاشلة مرتبط بواحدة فاشلة او مش ناجحة في شغلها؟ لا برضو ولا علشان المحصلة محصلة ايه اسمها المحصلة.
0: انت عايز توصل لفيه
1: انه في الفلوس يعني.
0: ايوه عشان هو المفروض اللي بيجني العيش هو البريد وينر.
1: ما ممكن حد يكون هي قصدها انه حد مش شاطر في شغله انه ممكن يكون مش طموح وبيروح نفس بيجيب لها العيش وبيجيب لها الجبنة وبيجيب لها الفلوس وكل حاجة بس ما هواش شاطر في شغله انه هو بيتسلق وبيطلع وبيتفرع وفاهمه وبيعنده مشاريع واللي هو ايه ده طب انا في الشغل عايز ابقى مدير. هي يمكن قصدها كده لانه اي حد ممكن
0: أيوة يكون ما يبقاش عنده طموح يعني
1: فبالتالي فلوس.
0: في تقريبا حد هنا زعلان من قصه خيانه او حاجه يعني حاول اقرا المسج.
1: اوكي لا عادي سايبني وبيخني ومش عارف مين وانا قاعده كده.
0: الموضوع كبير يعني.
1: انا مش زعلان انه خاين انا عشان سايبني يعني ايه مش فاهم يعني.
0: احنا مش فاهمين المسج. في بقى ايه الحاجات يا جماعه اللي القفيله بالنسبه لك؟ الحاجات اللي ممكن بجد اللي هو الشخص ده مش لازم يكون في عيوب كبيره قوي, مش لازم يكون العيوب اللي احنا عارفينها من زمان اللي هو مثلا بخيل خاين مثلا عنيف الحاجات دي. في حاجات صغيره جدا ممكن يبقى بالنسبه لحد اصلا الحاجات دي ميزه بس بالنسبه لك انت الحاجات دي عيب في الشريك.
1: انا كنت هصعد الموضوع
0: اقول
1: لك على خصله في ناس كثيره قوي ما بتتكلمش عليها. يعني اقول لك بخيل. سمعتي انت قلتي قوليهم تاني كده.
0: هو دايما بخيل خاين عنيف حاجة يعني حاجات لازم تبقى اكستريم صح. كلها يعني
1: في كده خصلة موجودة محدش بيتكلم عليها وهي اللي بتدمر كل العلاقات. ولو الشخص ده كده من قبل العلاقة اهربي
0: إيه؟
1: او اهرب. ودني ودني
0: صح يا ويل.
1: هيبقى بخيل لانه سمع منه ما تصرفش على البيت ومش عارف مين وهي عايزه ايه فلوس ومش عارف مين. شخص ما بيقعدش معاكي اصلا حد يزن واحده مثلا معاه في الشغل ده مراتك ايه ده معقول ومش عارف تقفلك منها. حد شخص ودني واحده ودنيه ايه ده هو جوزك ما بيجيبليش زي ما جوزي بيجيب لي. تبتدي ايه تحصل الغيره. هو كل ما ترمي حد ودني ده المصدر يخش جوه ودنه حاجه تطلع منها خصله الخيانه يطلع منها خصله الغيره يطلع منها خصله التقاعس يطلع منها. لو لقيتي حد ودني بيسمع لكلام الناس ده معناه انه ايه انه سرك بره. مش بس سر صح. الراجل سر الست كمان
0: طبعا
1: انه سر البيت بره لانه بيترمي بقى. انا دلوقتي ايه اللي خلاني ودنية غير لو انا حكيت وتحكيت وقلت مش عاجبني ومش عاجبني وحرمة البيت وسره طلع بره. فهربي اعرفي لو انت في خطوبة لو انت مش عارفين لو شخص ودني اهربه لانه ده يعني اكتر حاجه. جوزي واحد بخيل ولا تجوزي واحد ودني؟
0: لا ولا ده ولا ده يعني
1: مش قصدي يعني لو محطوطه فاهمه حد ماسك لك مسدس.
0: بص عليا بتقول ايه. انا بجد بتقفل قوي من ايه ده انت صحيتي وانك لازم تقول كل خطوه بخطوتها في يومك دي بتبقى حاجه صعبه قوي. انا على فكره انا فاهمه قصدها جدا
1: انا عشان عاليه اندبندنت هي مستقله.
0: بصوا بقى
1: فانا مش فاضيه للهبل ده.
0: مش بس كده بعد فتره معينه انا حسيتها بعد ال 30 انا جوزت بعد 30 بعد فتره معينه انت عايش لوحدك بتبقى مش قادر على اللي هو ايه يعني محتاج ونس وشريك في حياتك بس مش محتاج ان هو يبقى لازق فيك 24 ساعه. يعني محتاج بس some space يعني اديني بس نفس كده تنفسه وانت تتنفس وهنتقابل عادي عادي وحياتنا لذيذه وفي ما بيننا حاجات مشتركه وكل ده. بس الخطوه بخطوه دي صعبه برضو مع مع مع السن الاكبر مع انك قعدت فتره معتمد على نفسك.
1: بالظبط لان انا مش متجوزه اكتيف لوكيشن انت فاهمه. انا يعني اللي هو مش هينفع ان انا كل خمس دقايق الا لو هما الاثنين
0: كده
1: لو هما الاثنين في يعني في العلاقه لازقين شويه اللي هو انا سحلانه وكده فاهمه قصدي. ماشي
0: نشوه بتحييك بتقول لك الودني ايوه ايوه قوي برافو يا وائل بحاول اهرب. لا انت جيت على الجرح.
1: لا ده احنا نكلمك بقى ده احنا نموت في القصص دي. ده احنا بنيجي ده احنا بنشتغل الشغلانه دي عشان القصص دي.
0: دي احلى حاجه في شغلي دي.
1: طب بقول لك ايه بانك حبيتي اغنيه كاظم الساهر الجديده فتعالي نسمعها يلا.

0: الله يا أستاذ كاظم، والله كاظم ده عسل. ولا إيه يا نشوة؟
1: زكي يا نشوة عاملة إيه؟
2: طبعا ملك الرومانسية الحمد لله.
0: أنتي بعتي قلتي ودني أيوة أيوة أيوة،
1: إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟
2: حصل يا فندم، حصل يا فندم.
0: إيه بقى؟
2: يعني أي حد معدي في الشارع هيقول له حاجة مش كويسة عليا بيصدقها وبيرياكت أب أون إت.
0: لا بمعنى
1: انتوا متجوزين؟
2: يس.
1: بقالكوا قد ايه؟
2: 4 سنين.
1: عندكوا ولاد؟
2: نو.
0: اوكي.
1: طب انت ما كانش الموضوع ده باين من الخطوبه ولا ده ظهر بعد الجواز؟
2: لا لا ما كانش باين.
0: طب وبتعملي ايه يعني؟ يعني ايه الستاتس بتاعك دلوقتي؟
2: بحاوله.
0: بتحاولي تهربي يعني اللي هو بحاول اتطلق ولا بحاول اعمل ايه؟
2: يس.
1: طب انت ما قلتيلوش الموضوع قبل كده انه بيضايقك قبل ما تاخدي قرار موضوع الانفصال؟
2: كتير كتير سمع عني حاجه تتقال حاجه من اي حد مغرض في whatever reason. على فكره اي حد مش حد له افاك حد،
0: ما ممكن يكون الحد دوت حد دوت من عيلته يعني حد بيثق في مثلا اخته امه.
2: لا في حد ابعد واي حد ابعد يا ريت.
0: لا
2: يعني بقول لك اي حد معدي في الشارع هيقول عليا ان انا عملت فيه حاجه تضايق او قلت حاجه مش كويسه بيصدقها وياكت ابون ويجي بقى يقوم الدنيا ويهدها لحد ما يقعد قدامي. اللي انت بتقوله ده لوجيك يعني هل انا يطلع مني ده؟ لا then what. بس بعد ما عدينا مرحله انه لا هي رياكتد وفي شايف.
1: طب انت لما قلتي له انا عايزه اتطلق عشان الموضوع ده قال لك ايه؟
2: انا عبيطه يعني.
0: انا عبيطه يعني ايه؟
1: يعني اللي هو
2: انا
1: يعني
2: العبيط يعني طلبي ده عبيط يعني. انت مش مقدره حبي وتنازلي.
0: طب ما فكرتوش تروحوا معلش ما فكرتوش تروحوا دعم نفسي؟ لانه ممكن اللي عنده ده تروما من مثلا ان هو صغير. انت فاهمه قصدي؟ يعني بيكون اللي هو عنده
2: هي مش تروما هي كلتشر. وبعدين حتى ان احنا نروح لكونسل وحاجات دي لا احنا كواكب مختلفه شويه. الكلام ده اكيد مش
0: لا واضح اللي جاب القلعه جنب البحر. طب انتوا دلوقتي طب انا ثانك يو ايه؟ طب ازاي حبيتوا بعض؟
2: بص اولا احنا الادلت ريليشن شيب يعني احنا العلاقه اللي بعد ال 40 الماتيور اللي فاللي بيحصل انه احنا في ناس في العلاقه زي حلقتي بتبين كل حاجه فيها علشان يبقى اللي قدامي عارف هو شايل ايه وحش قبل الحلم.
1: طبعا
2: وصلنا للسن اللي بيقول يا جماعه كونسيدرت از ريتايرمنت عايز اعيش مرتاح. فيو هاف تو سي ذا باكج علشان هي دي الباكج اللي هتلبسها.
0: اوكي
2: ده مش متوفر في اللي قدامك دايما. فاللي قدامك بقى بيديفلوب انه يديك احسن ما عنده لحد ما تلبسه.
0: فين
2: بقى الحقيقه؟
0: بعدين القناع بيقع بقى.
2: ثانك يو. انت واتس يو سي واتس يو جيت. مش بسميها قناع لانها كتير قوي فانا بقول اختلاف تفكير وثقافته.
0: عامه ان شاء الله
1: يعني قلبنا معاكي وان شاء الله ربنا يعمل لك اللي فيه الخير يعني.
2: بس يو نيمد ات يعني كنت عماله ادور على احد الحاجات بس
1: جيت على الجرح.
0: انا جيت على الجرح. انا اسف والله مش قادر.
1: معلش انا شوف اطمنينا عليكي. طيب عملتي ايه؟
2: قولي يا رب ادعي لي.
0: يعني خليكي معانا احنا معاكي وانت راجعه من الشغل. قولي لنا مثلا
2: الودني دي لاست وورد. الودني دي بتخلي الفيكتيم اللي هو اللي قدامه اللي بيحس بالاهانه يا جماعه.
0: بالاهانه صح صح.
2: انا مستمره انك شاكك على طول في بتتهمني باني بضر.
0: ايوه صح. لسه لو اتكلمنا نقعد بقى ساعه على التليفون. بس احنا فهمنا الفكره يا نشوى وان شاء الله ربنا معاكي.
1: شكرا يا نشوى جدا.
0: بنشكرك بنحبك جدا.
1: باي باي.
0: وعلى طول اعمل لنا ابديت وقول لنا ايه اللي بيحصل معاكي. ورانا ايه؟
1: في حد بيقول لك اللي ابشع من الودني. واضح ان الموضوع مضايق الناس برضو. اللي ابشع من الودني اللي ما بيحبش اللوم والعتاب حتى لو معترف بغلطه. ما هو اعترف بغلطه هنلومه ونعاتب ليه؟ ما هو اعترف. ماشي. باختصار اللي بيهرب من المواجهه. ده مش نهرب، ده احنا نركب صاروخ ونبعد.
0: انت عارفه دول اكتر ناس بيستفزوني اللي هو والله العظيم. بصي عشان انا يعني بصي الناس اللي بتغلط وانت عاده لما بتيجي حد بيغلط بتعملي ايه؟ بتكوني بتسني ايه سكاكينك واسنانك على اساس انك تواجهي. فتلاقي الشخص ده بيقولك اوكي انا غلطان فانت هنا تتفاجئي وتتخضي.
1: على فكره لو بيقول انا غلطان عن اقتناع وهو حاسس فعلا ان هو غلطان يبقى تمام. بس في ناس بتقولك ايه انا غلطان حصل خير اللي هو لم الدنيا بقى انجز.
0: لا او مش بس كده, في نرجسيين بقى يقولك طب انا غلطان, ده ليك الشرف ان انا اعترفت ان انا غلطان, ها عايزه ايه انت فاهم؟
1: لا يا وائل مش
0: والله طبعا. العظيم في ناس كده, في ناس مرض مرض مرض مرض وطفح علينا والله العظيم. يعني اللي هو انا غلطان فانت تكوني قاعده بتجزي في سنانك اللي هو طب اعمل ايه, اجيبك منين ولا اوديك فين, اللي هو طب انا غلطان ايه هتعملي ايه, ما انت محبوسه في العلاقه دي. طب انا غلطان خلاص ايه يبتدي يتفه من الغلط بتاعه بدل ما يعتذر يقولك خلاص ايه خلاص شخطت فيكي لما قمت من النوم, ايه اللي حصل يعني. يا اخي انت بتكرر مره واثنين وثلاثه وانا مستحمله مستحمله مستحمله, فايه اللي حصل يعني, يتفه ويكفتت كل الحجة بتاعتك واللوم والعتاب بالنسبة لك كأنك شخصية نيجاتيف وأوفر. عادي لو أنا كسرت لك حاجة بتحبيها, إيه اللي حصل, هو أنا يعني كان قصدي هنا بقى أنا غلطان بس أقول لك هو أنا يعني خلاص يعني هقوم مع عايزة أقول لها عايزة أتخانق معاكي, عادي دي شخصية. هنا دول أسوأ ناس.
1: 92 100 رقم الأسمس, قول لنا أنت من تجربتك من خبرتك من ايا كان حاجه انت عشتها, هل دي اسوا ناس فعلا ولا في اسوا, هل دي اسوا خصال في البني ادمين ولا في اسوا. تعالوا نسمع جاكلا
0: بالظبط بالظبط لصاحبه الاغنيه, يلا اسمعيها واستمتعي, بنحبك.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: كل صيف ليه خطوة. خطوة على الرمل أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة. تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجا فو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجا فو، every step is a statement.
5: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
6: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
7: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الخميس 27 أغسطس، الجمهور يغني وحودة بندق.

0: أي وقت وفي كل مكان.
1: مهم جدا إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا يوسف الفن، شخصية بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على أذاعة انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
3: أنا أنس جمال، أيمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
4: أنا سمر محمد بتودي، أو تقدر تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج عيشها بإنرجي.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمك.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف، إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: في حد بعت لنا مسج بيقول أنا النرجسي ده، بس بعد كده تليفونه اتقفل. دكتور إسامة،
3: في فضول.
0: كنا عايزين نعرف دكتور إسامة بيقول أسوأ صفة إنه يكون حد غدار. تخيل حد يغدر بحد يكون واثق ومطمن له ومؤتمن على سر أو تواصل فيغدر بيه فجأة.
3: في اشرقي ليه؟
0: مش عارف، أنا بموت ليه. هو إيه اللي حصل؟
3: جيب لك مية.
0: لا تمام، أنا تمام. حلقتنا خلصت النهاردة.
3: للأسف الشديد الحلقة خلصت النهاردة، لكن بكرة معاد جديد فعيشها بأنرجي من الساعة 4 للساعة 6 كما هو الحال من الحد ليوم الأربعاء.
0: كنا معكم وائل منصور
3: ومن عامر. وائل ومنا فكرة،
0: والفكرة لا تموت. باي باي
3: باي. أحسبكم مع محمد حمائي. حبيتك بس لا بهزر، حبيتك بحياتي. زهر رامي أجازة النهاردة وبكرة، عشان بس اللي بيسمعوا سيبها دايره.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين اذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر الا عشان يبدا، لان الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمه فلوسك. ابدا دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها information technology و artificial intelligence و data science و business administration و BIS و accounting و finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16541،
4: الرقم الضريبي 530-638 312.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد ما المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في تمن وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري كل يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري،
3: انتي مجنناهم، انتي معدياهم، انتي مزعلاهم، انتي معقداهم. انتي
2: تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 27 أغسطس. الجمهور يغني وحودة بندق.

0: التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: انا مروان يونس

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.
2: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: أنا يوسف الفن، شخصية بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على زايد إنرجي يوم الثلاث، برنامج أصحاب إنرجي.
4: أنا أنس جمال، أيمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: أنا سمر محمد بتودي، أو تقدروا تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج عايشها بإنرجي.
2: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
6: ارجع يا زمان،

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
1: الحين بس بوس الشباب لبعض،
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد احمد عبد الحميد على انرجي، سيبونا نفرح.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 27 أغسطس. الجمهور يغني وحودة بندق.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

رغم عندك ما ديري لا بزواج لا بحب لا بحساس لا بمشاعر. حاجة واحدة اللي غتنفعك في هذا الوقت الفلوس، يكون عندك الكونت بونكير عامر

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 28 أغسطس. رامي صبري
2: انت مجنناهم انت معدياهم انت مزعلاهم انت معقداهم انت.
1: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: انا يوسف الفن، شخصيه بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على زايد انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
4: أنا أنس جمال، أيمن في مسلسل حكاية نرجس. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
5: أنا سمر محمد بتودي، أو تقدروا تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة إنرجي يوم الأربعاء، برنامج عايشها بإنرجي.
1: فإنرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
0: البرنامج اللي جاي

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا يوسف الفن، شخصيه بكري في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على زايد انرجي يوم الثلاث، برنامج اصحاب انرجي.
2: انا انس جمال، ايمن في مسلسل حكايه نرجس. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الثلاث، برنامج شفت الصبح.
3: انا سمر محمد بتولي، او تقدر تقولوا زينب في مسلسل كلهم بيحبوا مودي. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاربعاء، برنامج عايشها بانرجي.
0: فانرجي مكمله وهتستضيف نجوم اثبتوا نفسهم واللي متوقعين انهم هيكونوا نجوم بكره.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: هذا خف من هذا على انرجي 92.1 معكم محمد طارق. هذا نكون مع بعض لحد الساعة 2 نتكلم مع بعض في تفاصيل كتير جدا جدا وموضوعات كتير جدا. والنهارده هتسمع صوت كل الناس بقى. كلكم كلموني على 38 35 177 178 وكمان ابعتوا لي كل اللي نفسكم تسمعوه على 92 100. والنهارده عاوز اتكلم معاكم في التفاؤل والتشاؤم. في ناس كده بتتفائل وبتتشائم بحاجات غريبه جدا. في اللي بيتفائل وبيتشائم بحيوانات، بلبس، بشكل معين، باكله معينه. في حد يقول لك انا شفته فلان الصبح بس الدنيا زي الفل. واحنا اكم عندنا من امثال وحاجات ليها علاقه بالتفاؤل والتشاؤم. فمعانا اول تليفون بقى الحبيب اللي وحشني جد امام. ايوه الرجل الهمام، اين انت؟
1: الله يخليك. طبعا الفل يا هذا، والله وحشتني، وكل عام وانت بخير طبعا، وكل اسرتك وكل بناتك وحبايبك كلهم المستمعين كلهم بخير يا رب ان شاء الله.
0: حبيب قلبي يا جدو، وحشني قوي يا عم. فينك يا حبيب قلبي، مختفي فين؟
1: انا والله موجود، بحاول اتصل بيك ساعات التليفون ما بيجمعش، ساعات الدنيا مرفوعه. مش عمليه
0: قالك مرفوع؟
1: قالك
0: التليفون مرفوع مؤقتا. ان انا هاكله علقه التليفون ده.
1: لا
0: هبهدله. قول لي انت بتتفائل وبتتشائم من حاجات معينه ولا لا سايبها على الله كده؟
1: لا ده الحمد لله كل حياتي تفاؤل الحمد لله، ما بتتشائمش من اي حاجه
0: يا رب دايما. بس عارف انت في حاجات كده ايه، مثلا ناس تقول لك انا عارف انك راجل كوير

0: الاهلاوي. فمثلا حد يقول لك ايه، انا بحب اتفرج على الماتش في الحته دي، لو ما اتفرجتش في الحته دي بخسر. في حاجات كده.
1: هو انا اللي بلعب ولا انا اللي حط الخطه؟
0: لا بس في ناس عندها تفاؤل وتشاؤم شويه في بعض التفاصيل دي، اللي هو ايه، انا بحب اتفرج على الماتش وانا قاعد جنب جدو امام، فمحدش يقعد غير جدو امام جنبي.
1: لا الناس دي يعني انا ممكن اتشائم، بس ما اتشائمش، ممكن اتشائم بهزار يعني. قول فلان ايه يا جدع، انت بتتفرج على الماتش الاهلي بيتغلب، يا جدع انت مش عارف ايه بيحصل كده، ما تتفرجش على الماتش. وبقى المره اللي حصلت مع واحد ما اتفرجش على ماتش الاهلي، كسب 3-0 يوميها. اخر ماتش بتاع الزمالك والاهلي ده
0: طلع بجد يعني.
1: طلع بس ما طلعش بجد، ولا جت الصدفه يا ولا انت عارف الاهلي كسب ليه؟ بس انا عارف عشان انت ما اتفرجش على ماتش معايا النهارده. هو اهلاوي ورد يعني كده، الواحد يعني يتفاعل، التفاعل على طول الحمد لله، تفاعلوا بالخير تجدوه. انا بتفاعل باي حاجه، قول يا رب يحصل كذا، وحتى لو ما حصلتش قولي مثلا ايه، يبقى ربنا مأجل لي حاجه احسن منها.
0: صح.
1: النهارده ما جاتش، يبقى بكره هتيجي احسن منها
0: ان شاء الله.
1: النهارده الحمد لله الواحد يعني ايه، كل حياته تفاؤل الحمد لله، ما جاتش النهارده تيجي بكره، وقتها لسه ما ربنا ما اذنش بيها خلاص. انا افضل كده اقول الحمد لله ايه، انا بعمل اللي عليا وربنا بيوفقني الحاجه اللي انا ايه بستناها وبرضى بيها برضه الحمد لله. ما بقولش لا لا كده غلط، لا كده مفيش تشاؤم يعني الحمد لله.
0: ربنا يكرمك دايما ودايما، اشوفك مبسوط وسعيد ودايما كده ايه، وحشني بقى وما يعني ما تغيبش عني بقى ارجوك.
1: عايز اتكلم مع بروش ده، احسن بقاله فتره مريض في المستشفى.
0: ماله؟
1: ما اعرفش، كان عامل عمليه كده، ربنا يشفيه رب يقوم بالسلامه ان شاء الله. بقاله فتره اكتر من شهر كده في المستشفى.
0: طب انت بتتواصل معاه؟
1: انا بتواصل معاه والله، اخر مره كلمته امبارح، بس الاول امبارح عامل المورد يعني شويه كده، عيطت عليه وبتاع. بس هو كويس يعني، بيضحك وبيتمال، بس هو يعني ايه مش انا برضه بقول له لسه في المستشفى، برضه بيقول له لسه ما روحش. حتى عيد ميلاده كان يوم 13 اللي فات ده، عمل عيد ميلاده في المستشفى، جابوا له تورته وبتاع في المستشفى. والله
0: لا اله الا الله.
1: طب
0: والنبي والنبي طمني عليه
1: ان شاء الله
0: يعني. ارجوك وصل له سلامي، وقول له يعني ان اخوك الصغير او ابنك بقى، ابنك بيسلم عليك.
1: يوصل ان شاء الله هذا والله، لا سلام امانه ان شاء الله، ابعثه لك والله بجد يعني.
0: ارجوك ارجوك
1: الله يخليك.
0: قول لي شغلك النهارده؟
1: شغل لي بقى حاجه حلوه كده، في اغاني قديمه حلوه كده، يا ريت المورد بقى في دبت محمد انزيل، بيقول حلاوه زمان عروسه وحصان وقاد الاوان تدوق يا ولا.
0: ماشي.
1: انت ايه، تعالى لعمك ودور الحلاوه، وعكر في دمك عشان الحلاوه، وعيط لامك عشان الحلاوه. وفي بعد كده بيحصل حوار بين الطفل وامه، يقول لها ماليش دعوه يا امه هاتي لي حلاوه.
0: ده انت حافظ الاغنيه بالحوار بالديالوج بالناس. ماشي.
1: دعوه يا امه، لا بطل دلاوه، يقول لها ماليش دعوه يا امه حلاوه حلاوه.
0: الاغنيه جميله بصراحه، انا هاخد فرصه وانت بتتكلم على الحصان الحلاوه والعروسه الحلاوه، واسال الناس اللي بتسمعنا مين بجد، مين جاب اخر حد يعني بيسمعنا جاب عروسه حلاوه او حصان حلاوه، مين جاله عروسه سكر وحصان سكر؟ يا جماعه ده كان حصان كامل بيتعمل من السكر وعروسه كامله بتتعمل من السكر، مين جاله ده او لسه بيحتفل بهذه الطريقه بمولد نبوي الشريف؟ خلينا نطلع لفصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا وهشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها والله، ونسمع كل حاجه انتوا عايزينها من عينيا الاثنين. مستني كل الناس تكلمني على 38351777178، وبعتولي على 92100 تتفائلوا وتتشائموا من ايه وبايه وليه اصلا.

0: معانا تليفون حبيبة قلب أبو سعيد.
1: أبو محمد حبيبي
0: يا حب الحب.
1: والله حبيب قلبي، زي حالك أستاذ؟ طيب.
0: كيفك يا عم وأنت طيب؟ عامل إيه؟
1: بخير والله، زي حالك أنت؟
0: أنا تمام والله طول ما أنت بخير. قول لي بقى، هل يا ترى يا هل ترى بتتفائل وتتشائم من حاجات معينة؟
1: لا طبعًا. كل حاجة سايبة على الله كده.
0: طبعًا ونعم بالله ونعم بالله، بس أكيد بيبقى في إيه؟ حاجة مثلًا تقول لك أنا لو عملت الحاجة دي هبقى مبسوط أكتر.
1: لا طبعًا، أنا ممكن شخص واحد لو شفته بتشائم صراحة.
0: شخص واحد ده مين يا ترى هذا الشخص؟
1: حصل يجي مثلا حاجه، لازم حاجه تحصل.
0: ايه ده في ايه؟ انت تخوفنا ليه؟
1: يعني مثلا يخش على مثلا نور يكون منور، رحت مره واحده نقط الله،
0: ده
1: في شيء كده غريب.
0: يا هو بيخش عليك الدنيا بتبوظ
1: دي بتعجب لغايه ما احنا كنا قاعدين جماعه، والله قلنا بس والله العظيم يا محمد ده حصل صح من نقطه. كنا قاعدين في ورشه في مكان كده شغالين، وراجل يا دوبك دخل علينا والله راح مرقاط انتع. انا بشوفه كده الصبح بعرف بروح بلفني حد تاني
0: تختفي.
1: يا بشوفه
0: بتحاول تختفي منه،
1: بحاول ابعد عنه.
0: يا عم ربنا يبعد عنك المشاكل. أيوة، او يبعده هو عنك.
1: ايوه كده تمام.
0: قول لي شغال لك النهارده؟
1: يا ريت لو حاجه المولد النبوي والشريف يبقى حاجه حلوه، حاجه جميله منك.
0: من عينيا، من عينيا الاثنين.
1: حاضر.
0: يومك زي العسل.
1: يا العسل يا محمد.
0: باي باي. من على 92.100 محمود بيقول لي بص يا هضه، انا عن نفسي بتفائل من بعض الاشخاص وتشائم بعض. تقريبا الناس كلها في حد في حياتها هي يعني مخليها متضايقه ومبسوطه. يعني ماشي كل واحد والله حر، بس انا يا جماعه يعني مش شرط نربط المشاكل بالناس. يعني مش مقابلت حد والنور قطع زي ما قال كده ابو سعيد، ان الدنيا خلاص الشخص ده هو السبب في كل ازماتك. يعني ممكن يبقى الراجل ده تمام ووشه حلو وكل حاجه، بس معاك انت مش ماشي، كميتكم مع بعض مش راكبه، فبلاش تلبسها للراجل، بلاش تطلع سمعه على ايه، على الراجل او على صاحبك الجميل ده. طيب خلينا نكمل مع بعض ونحاول نشغل كل الاغاني اللي انتوا عاوزينها. نطلب مني طبعا نسمع اغاني المولد النبوي بكل تاكيد، ولكن اتطلب مني بعض التراكات، فخلونا نروح كده سريعا نسمع الاغاني اللي اتطلبت من على 92.100 طلب امل ماهر. فحالا هنسمع امل ماهر ونرجع نكمل كلام مع بعضينا. يلا بينا يا استاذ. حالا اهو

لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا واستاذ مانو بيقول لي هذا صباح الفل عليك والاهلي حديد يا باشا زي الفل. صباح الفل عليك. انا جالي اخضر كان زمان جدا وكان مش فاهم بيتكلم على الجمل. جالك جمل بس جمل اسفنج لونه اخضر. ايه ده ده ده فيلم رعب ده ولا ايه؟ لا كان بيجي لنا جمل سكر ولو كان سكر بس ما لونه اخضر ولا ايه يا استاذ مانو؟ سألنا وتقولي انا جالي عروسة حلاوة طبعا ودي كانت حاجة مهمة جدا. ماشي يا قضى سمعنا بهاء سلطان من عينيا الاتنين. انت بص هسمعك اغنية تانية غير هذه الاغنية يعني مختارك اغنية بهاء سلطان والله جامدة وهتعجبك بكل تأكيد. رقم اخره 30 بيقولي بص يا قضى انا لا في طقوس لمولد النبي لازم كده يبقى في اكله حلوه نجيب رز بلبن ونوزع رز بلبن. يا باشا ده كلام جميل وكل سنه وانتوا طيبين. طب خلينا بعد هذه الاغنيه نخش بقى على حلويات مولد النبي وايه الحاجات اللي بتاكلوها فيها وايه الحاجات اللي بتحنطوها فيها ولكن بعد هذه الاغنيه يلا بينا بهاء سلطان.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

لسه مكملين مع حضراتكم في قضاء أخف من قضاء. وخلونا بقى إيه نروح لحلاوة المولد. حلاوة المولد ليها يعني طبع خاص كده وليها مود خاص، وعامل دايت مش عامل دايت، عامل نظام غذائي، عامل حمية، أي حاجة أنت لازم تاكل من حلاوة المولد. أنا قدامي هو واحد صاحبي كان عامل دايت قاسي كده، ولكن ايه شكله ضرب حلاوة مولد كتير، سمسمية بقى وفولية وحاجات كده، وشكل الدنيا باظت معاه. ايه اكتر حاجة في حلاوة المولد بالنسبة لكم بتكون مغرية جدا ومتقدرش تمسك نفسك منها، ودي بتكون نقطة ضعف بالنسبة لك؟ كل واحد فينا ليه حتة معينة، في اللي هيقول لك اصل السمسمية، في اللي يقول لك اصل الفولية، في اللي يقول لك لا دي مش عارف ايه، وفي بقى الجيل الجديد ده اللي هو الجيل الجديد اللي هو ايه بيروح يقول لك الكاجية. ايه كاجية ده حبيبي؟ ايه دي يا حبيبي؟ ايه دي؟ ما هذا؟ لا احنا من ايام القرص بتاع العلف ده اللي هو كنت بعديه في دماغي اللي قدامي يتعور، فاهم؟ هو انت ايه بقى؟ ايه اللي هو اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي فاهم؟ يعني خلينا على بسيط كده. خلينا يا جماعه ايه نتكلم في القديم، حدش يدخلني في الحاجات الجديده يقول لي صعب. احب في حلاوه المولد الفستقيه. هي فستقيه يا بابا؟ احنا بتوع الحمص، حمصيه فوليه سمسميه، ملبن خيط او ملبن حبل وملبن احمر واصفر وصباح الفل. خلص الحاجات دي بعدها بتبقى وزنك 5 كيلو فوق.

0: لسه مكملين مع حضراتكم. معايا تليفون. الو.
1: وعليكم.
0: عليكم السلام. اتفضل.
1: عندك شاي ولا قهوه؟ طيب عشان
0: انت عايز تشرب ايه؟
1: الاثنين.
0: عايز تشرب الاثنين؟
1: اه.
0: شاي على قهوه؟
1: لا، كوبايه شاي وبعدها كوبايه قهوه.
0: يا باشا من عليك. قهوتك ايه؟
1: سكر زياده زي.
0: سكر زياده زيك؟ كير كير كير كير.
1: فاكر ان انت لما كنا قاعدين نتكلم عن الشاي وازاي بشربه مسكر ومش مسكر؟
0: اه انا فاكر انا ان انت كنت بتشرب سكر زياده قوي.
1: اه ثلاث معالق ونص اربعه كتير كده.
0: انا قلت لك يا ابني انت لسه صغير، لما بتكبر هتعمل ايه؟
1: اهو ما هقول لك برضه نفس الجمله، المسكر لازم يشرب الحاجه مسكره.
0: يا لا يا انا ايه التلزيق اللي حصل ده؟
1: لا انا عندي كده والله، فكره لما حد يشرب شاي مر قدامه اقول له معلش، اللي بيشرب شاي مر بيبقى مر، انما اللي بيشرب مسكر بيبقى مسكر.
0: ومين قال لك ان الشاي من غير سكر بيبقى مر؟ انا انت ليه مقتنع ان السكر هو اللي بيخلي الشاي حلو؟
1: ايوه
0: ايوه،
1: فكره لما حد يحط لي معلقتين ادوقه الاقيه
0: دلع. معلقتين ده تلاقيه دلع؟
1: اه
0: معلقتين. انت بتتكلم بجد؟
1: والله انا ما بشربوش اقل من ثلاثه.
0: اقل من ثلاثه؟ ثلاثه وانت طالع بقى.
1: ايوه.
0: طب والقهوه؟
1: زيها.
0: القهوه دي اصلا انت كام سنه؟
1: انا قول يا عم دخل في
0: 21. قول يا عم، انت بتجاملني. قول يا عم 22 عشان خاطرك بس. 22 لو 21 تشرب قهوه تمام. قهوتك ايه بقى؟
1: مظبوط
0: يعني معلقه سكر؟
1: لا معلقتين.
0: معلقتين دي مش مظبوط يا حبيب قلبي مصطفى. معلقتين دي مظبوط؟ لا
1: قول.
0: لا مصطفى صاحبي لا زياده معلقتين دي. سؤالك على المفارقه، انت قاعد في اتنين في الاستوديو دلوقتي بيشربوا قهوه ساده
1: اصلا،
0: واحنا مش بنشربها ساده عشان كارهين السكر، لا احنا بنحبها كده.
1: اه يبقى انتم اللي بقول عليهم بقى.
0: لا وبنشرب الشاي فيه سكر بس ممكن نص معلقه.
1: ليه يعني نص معلقه؟
0: بس انا اصلا ما بحبش الشاي يعني، فتمام. اه فارق معايا. المهم يعني خف عشان صحتك بس
1: ان شاء الله.
0: والله العظيم في المستقبل هتقعد تقول شفت اه ده قال لي بتاع. بكره تكبر وتعال. قول لي بتحب ايه في حلاوه المولد؟
1: والله انا رايي من رايك، احنا بتوع القديم. انا ماليش انا في الحاجات الجديده والاختراعات دي، انا ضدها.
0: بحس ان هي مش لايقه عليها، ما تحطليش كازو جنب السمسميه، مش لايق. تجيب لي واحد ساكن من التجمع وحاطط لي جنبيه واحد من سيده زينب، مش لايقين على بعض.
1: بالظبط كده. انا بحب بقى السمسميه والقرص.
0: اه قرصه السمسميه ولا قرصه العلف؟
1: لا قرصه العلف.
0: الله اللي بتكسر السنان دي.
1: هي نعم. انا لو جبت لي منها خمسه مش
0: هقول لك لا. خمسه؟ ما انت تاكل ثلاث معالق سكر تمام ماشي براحتك. ولا شغلك النهارده؟
1: هتشغل ايه النهارده؟ هقول لك
0: هتشغلني.
1: طيب ولا
0: هطنش؟ بس قول.
1: انا عندي والله يعني انت غلبان شويه. انا عندي بقول لك طب اغنيه، يقول لي لا اطلب بس مش
0: هشغل.
1: طب ليه؟ طيب
0: بتقول اضحك عليك اغشك. قول عايز اغنيه ايه؟
1: عايز عمك وعم.
0: يا عم ربنا يسامحك.
1: يا مش انت.
0: اه مش انا.
1: الاغنيه اللي بتقول كده
0: بتاعت مين دي؟
1: محفوظ الياسر وعصام صوفي.
0: ما انا عارف بس لازم استغلك عشان اكتب اللي قدامي.
1: اه انت قول.
0: ماشي من عينيا الاثنين
1: حبيبي. اه ده وبرضه ما زلت عند كلمتي، المسكر بياكل المسكر وبيشرب المسكر.
0: ما بتاكلش حاجه حادقه يعني؟
1: اللي بياكل حرق بيبقى حادق.
0: ما بتاكلش ملوخيه؟ ما بتاكلش باميه؟ ما بتاكلش محشي؟
1: لا لا اقسم بالله، ولا دي عادي.
0: ما بتاكلش حاجه حادقه؟
1: اه.
0: طب يا عسل. ماشي
1: ماشي. يا ريت تفتح التليفون زي كل النهارده.
0: ما انا فاتح. حاضر ماشي. في اوقات والله بيبقى في ضيوف. حاضر انا اسف.
1: اه
0: سامحني.
1: ارن عليك مره. ارن عليك مره تفتح. المره الثانيه هتفتح غرابه.
0: ماشي حاضر. اوامر
1: حبيبي.
0: باي باي.

اخر تراك في هذا المود، الا لو انتوا ليكوا راي اخر. السيره، يلا بينا.

خميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من التراكات اللي اتطلبت مني في البداية بلاك تيما، كل مرة بدق باب من التراكات الحلوة جدا الممتعة. مانو سعاد محمد أو ياسين الخيام، ياسمين الخيام، حاضر من النية الاثنين هسمعهم لك من يعني بعد الأغنية دي. أدور في ده السمسمية بتاعت الاسمع يعني زمان أحلى من السمسمية العادية. ماشي، ده رقم آخره 94. يعني وجهة نظر تحترم. يا بقى لي كتير مش عارف اسمعك. راديو كان باظ. دعاء، يا صباح الفل عليك يا استاذ دعاء. طب كويس ان الراديو اشتغل، ده من حسن حظي والله. سر انوار وبهجه هذا، انا كنت بحب زمان حاجه اسمها حلاوه مشاط بالحمص. يا ريت من فضلك اسمع موال حسن الاسمر من هنا الاثنين. اسمعك حسن الاسمر، ده رقم اخره 18. احاول اشغل كل التراكات. لا

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.